كل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

0: حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورتي ياسين والصفات.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال القرطبي في تفسيره الحمد لله: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها. فبماذا علل ذلك القرطبي؟ يقول: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله، والشكر يكون على الإحسان والنعم. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي الحج والمؤمنون.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي الحج والمؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
4: أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، يا أكرم الأكرمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: فاستووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

فأحياه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا

0: إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة.

0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: قال الله تعالى:

0: عظيما.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4، حرب 91.3، العديد 88.9، بيرين 89.7، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المائدة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة هود. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وجعل لكل عضو من أعضائه وظيفة دقيقة تؤدي دورا متكاملا في حياته، ومن بين هذه الأعضاء تبرز العين كواحدة من أعظم عجائب الخلق. فعند التأمل في تركيبها المعقد والدقيق نجد أن هذا الإبداع لا يمكن أن يوجد صدفة، بل هو دليل ساطع على عظمة الخالق وقدرته على خلق كل شيء بإحكام وإتقان. تتألف العين من عدة طبقات وأجزاء تعمل بتناغم مذهل، بدءا من الغلاف الخارجي المعروف بالصلبة الذي يحمي العين ويمنحها شكلها، وصولا إلى الشبكية التي تمثل لوحة استقبال الضوء وتحويله إلى إشارات كهربائية تنقل إلى الدماغ عبر العصب البصري، فتترجم إلى صور يفهمها الإنسان. ولا تتوقف عجائب العين عند ذلك، بل تحتوي على عدسة مرنة تتحكم في تركيز الضوء لتوفير رؤية واضحة للأجسام البعيدة والقريبة، وقرنية شفافة تساهم في انكسار الضوء بالشكل المناسب. كما أن العين مزودة بسائل يحافظ على توازن ضغطها الداخلي، ما يضمن استقرار وظائفها الحيوية. إن التأمل في تركيب العين يكشف لنا عن مدى الإتقان والدقة في خلق الإنسان، فهي آلة بصرية متكاملة تعمل بلا توقف، مزودة بآليات ذاتية للحماية والتكيف مع الظروف المختلفة. وهذا يدعونا إلى التفكر في قدرة الله وإلى شكره على نعمة البصر بالحفاظ عليها واستخدامها فيما يرضيه.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه تعظيما له. رواه الحاكم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني. رواه مسلم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه العظيم وهداهم إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. تقدم الكلام في الحلقة السابقة عن ضعف الآلهة وعجز الشركاء في قول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لقد جاء القرآن الكريم بإبطال الشرك والوثنية، وأقام الأدلة على إبطال آلهة المشركين الذين كانوا يشركون مع الله في عبادتها، وبين جل ذكره ذلك في آيات عدة، وأنها لا تستحق الألوهية والعبادة. واقرأ إن شئت ذلك في مثل قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، وفي مثل قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وفي مثل قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ونظائر هذه الآيات كثير في القرآن. أيها الإخوة المستمعون، لقد حمل القرآن العظيم على الشرك والوثنية، وأقام الأدلة على بطلانها، وضرب الله تعالى لهم أبلغ الأمثال، وبين لهم أن تلك الآلهة المزيفة لا تقدر وهي مجتمعة أن تخلق أقل نوع من الذباب، بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرر هذا الذباب الضعيف. قال الله تعالى: ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطالب الصنم والمطلوب الذباب. واختاره الطبري. قال ابن كثير وهو ظاهر السياق، وقال السدي وآخرون: الطالب العابد للصنم والمطلوب الصنم ذاته. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: معناه ضعف الكفار في طلبهم الصواب والفضيلة من جهة الأصنام، وضعف الأصنام عن إعطاء ذلك وإنالته. ويضيف ابن عطية بعد ذكر القولين السابقين أن هذا يدل على ضعف الذباب الذي هو محسوس مجمع عليه، ويدل على ضعف الأصنام في ألا منعة لهم عن هذا المجمع على ضعفه، على أن الأصنام أحط رتبة وأخس منزلة. انتهى كلامه. وقال ابن القيم معلقا على القولين أيضا: والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، فضعف العابد والمعبود، المستلب والمستلب، فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز فما قدر الله حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه. ثم قال ابن القيم: حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره، فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف ما هو أكبر منه، ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله تعالى في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم. انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، هؤلاء المشركون عبدوا آلهة اتصفت بالعجز عن خلق أضعف الأشياء، وتركوا عبادة ربهم وخالقهم العظيم الذي في قدرته كل شيء. ولذلك أعقب الله تعالى هذه الآية بقوله: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، أي ما عرفوه حق معرفته فلم يعظموه حق تعظيمه، حيث أشركوا معه غيره في عبادته. إن الله لقوي عزيز، أي قادر وغالب، فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيها به؟ فهو سبحانه قوي ينصر أولياءه، عزيز ينتقم من أعدائه. وهذه الجملة وهي قوله تعالى إن الله لقوي عزيز اشتملت على جملة مؤكدات من أقوى المؤكدات البلاغية، وفيها دلالة على أن الله تعالى كامل القوة، قوة لا تغلب وقدرة لا تقهر، كامل العزة. ومن كمال قوته وعزته أن نواصي الخلق بيده، عزيز لا يعجزه شيء أراده، وأن الآلهة التي عبدها المشركون ضعيفة عاجزة عجزا كليا لا تقدر على شيء. وفي هذا شناعة وتجهيل بحال المشركين. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للإيمان وحفظنا من لوثات الشرك ولوثات البدع والأهواء. اللهم ثبتنا على دينك وطاعتك، وانصر جنودنا على حدودنا، وزد بلادنا أمنا وأمانا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة والذي نشرف بأن يكون ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ صالح.
7: حياكم الله وبارك فيكم.
6: هذا سؤال من المستمع بشير من اليمن، يقول: أنا من محبي إذاعة القرآن الكريم وأتابع برنامج نور على الدرب، وسؤالي: هل يجوز لشخص رضع من امرأة ولها بنت ثم ماتت المرأة المرضعة وتزوج زوجها امرأة أخرى وأنجب منها أولادا وبنات، فهل يجوز للشخص الذي رضع من الزوجة الأولى أن يتزوج من بنات الزوجة الثانية من نفس الرجل؟
7: لا، لا يتزوج منهن لأنهن أخواته من الرضاعة. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن من الجوال والجوال يأتي فيه صور تافهة وربما أمور لا تليق بالقرآن الكريم؟
7: القرآن يقرأ من المصحف الشريف أو يقرأ على يد المعلم، أو إذا كان الإنسان لم يتمكن من وجود معلم فإنه يقرأ القرآن على حسب استطاعته تهجيا من المصحف، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران. نعم.
6: وحكم استخدام مصحف الجوال بشكل عام؟
7: لا بأس بذلك، اقرأ القرآن سواء من الجوال أو من المصحف أو عن ظهر قلب. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. أبو نايف من اليمن يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، بنيت مسجدا كبيرا 10 أمتار في 20 مترا ولم أستطع إكمال السقف، وغطيته بطرابيل تقي من الشمس لنصلي فيه الجمعة، ويوجد بيوت مكشوفة حول المسجد حيث أنه في موقع أعلى، وبعد صلاة الجمعة قام أحد المصلين من المجاورين للمسجد ومنع الناس أن يحضروا إلى المسجد لصلاة الجمعة بدعوى أن المسجد يكشف البيوت ولا يجوز الصلاة فيه حتى يغطى وتركب له نوافذ من أجل ستر القرية، هل يجوز أن نصلي في بيوتنا ونترك المسجد حتى نتمكن من إكماله حيث لا يوجد مسجد قريب وصلاة الجمعة تصعب على كثير من كبار السن، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
7: تصلون الجمعة في المكان هذا وتنبهون أصحاب البيوت بأن يستروا بيوتهم وأن لا يخرج أحد من نسائه وقت الصلاة. نعم.
6: مؤقتا حتى يتم المسجد.
7: اي نعم.
6: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. أبو فهد من محافظة أبي عريش يقول: أرغب من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله الإجابة عن سؤالي جزاه الله خير الجزاء. كنت أسكن في إحدى الشقق وكان صاحب هذه الشقة يعطيني مبلغا ماليا لتجديد وصيانة العمارة ويقول لي: تصرف بطريقتك. فكنت أذهب لإحضار العمال وأساومهم بأقل الأسعار، وما تبقى من المال لا أرجعه لصاحبه، وكنت أقول في نفسي: هذا المال المتبقي أجرة مقابل أتعابي دون أن أخبر صاحب العمارة، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
7: الحكم في ذلك أنه لا يجوز إلا برضا صاحب الدراهم، تتفق معي وتخبره بالواقع، فإذا رضي فلا بأس بذلك. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أنا مصري أعمل في شركة معظم عمالها من الجاليات غير العرب، ونصلي مع بعض، لكن معظمهم يصلون سنة الظهر أو العصر 4 ركعات حتى لو أقيمت الصلاة، لا يسلمون حتى لو فاتهم ركعة من الفرض، وحاولت إقناعهم لكن دون جدوى.
7: هذا لا يجوز، إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا كان أقيمت الصلاة وهو في نافلة فإنه يكملها مخففة ويصلي مع الجماعة ولا يستمر فيها حتى تفوته صلاة الجماعة، فإذا خشي فوات الصلاة فإنه يقطع النافلة ويدخل في صلاة الجماعة. نعم.
6: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ هل هم أهل الكتاب أم غير المسلمين بعامة؟
7: عموم الكفار إذا كانوا لا يصدر منهم أذى للمسلمين ولا يخاف المسلمون من شرهم، أو كان بينهم وبين المسلمين عهد يجب الوفاء لهم بالعهد ولا يساء إليهم وهم لم يسيئوا إلى المسلمين. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع سيف آل سلطان يقول: أخي متوفى في حادث وحكم له الشيخ بالدية، ولا يوجد له ورثة سوى الوالد والوالدة، وله إخوة وأخوات، وحكم الشيخ بالسدس من الدية للوالدة والمتبقي للوالد، وله رواتب وإكرامية من جهة عمله. السؤال: هل يحتسب للوالدة السدس من الرواتب والإكرامية مثل الدية؟ جزاكم الله خيرا.
7: كل ما خلف الميت من الرواتب أو من غيرها، ما خلف من المال فإنه يورث عنه على حسب الفروض المقدرة في كتاب الله. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: أنا أحد المستمعين، أحسن الله إليكم وغفر لنا ولكم، ما هو فضل وثواب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور التي توجب للعبد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته جزاكم الله خيرا؟
7: التي توجب للعبد رفقته للنبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان به والاقتداء به، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع أحمد مسروحي من الباحة يقول: حفظكم الله يا شيخ وأدام الله بقاءكم، إن وجدت مصاحف في الخبت وقد خربت الكتابة فيها ولم تعد واضحة، أفيدوني ماذا أفعل بها؟
7: هذه إما أن تحرق وإما أن تدفن في مكان طاهر. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. السائل محمد السومحي من حضرموت يقول: حفظكم الله، إذا جئت مقيما في السعودية وجلست مدة سنتين، هل الأفضل لي أن أعتمر عمرة واحدة في هذه السفرة أم عدة عمرات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
7: حسب ما يتيسر لك، كل ما أكثرت من الاعتمار فإنه أفضل. نعم.
6: هو يسأل شيخ عن سفرة واحدة.
7: سفرة الواحدة عمرة واحدة. نعم. وإذا خرجت إلى الميقات لعمرة ثانية، نعم، يعني خرجت إلى التنعيم، ما هو لازم للميقات، إلى التنعيم وأحرمت منه بعمرة ثانية فلا بأس بذلك.
6: نعم. في سفرة واحدة.
7: أي نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله. المستمع عبد الله بن علي من اليمن يقول: مقيم في جدة، تحريت بمكان سكني عن القبلة، العامل الأول دلني غلط وانتبهت بعد 4 أشهر وصلاتي أغلبها بالمسجد، ما أصلي بالمنزل إلا نادرا.
7: صلاتي إيه؟
6: يقول: أغلب صلواتي في المسجد.
7: في المسجد أو في المنزل؟
6: أغلب صلواتي في المسجد وأحيانا أصلي في البيت لسبب. نعم. فما حكم صلواتي في هذه الحال؟
7: إذا كنت تستطيع الصلاة في المسجد تسمع النداء فلا يجوز لك أن تصلي في البيت من غير عذر، يجب عليك إجابة الداعي للصلاة، إجابة المؤذن. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمع يحيى من اليمن يقول: بارك الله فيكم، أبي متوفى قبل جدي، ثم توفي جدي وأبي لا يملك مالا وأنا لا أملك حتى السكن، فهل ذلك يسوغ لي أن أرث مع أعمامي في تركة جدي؟
7: لا، أعمامك يحجبونك، أعمامك يحجبونك من ميراث جدك. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما قولكم رضي الله عنكم في الشروع في خطبة الجمعة قبل دخول وقت الصلاة، حيث أن وقت الصلاة يدخل مع انتهاء الخطبة الثانية في مسجد حارتنا، وهل صلاتنا صحيحة؟ أفتونا أحسن الله إليكم.
7: لا بأس بذلك أن تتقدم الخطبة على الصلاة ولو كان الوقت لم يدخل، يجوز أن تؤدى الخطبة قبل أن يدخل وقت الظهر، إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح يجوز ذلك، أما الصلاة فلا تصلى إلا بعد دخول الوقت.
6: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. إذا تأخر المأموم عن الإمام في أحد الأركان، مثلا تأخر عن الركوع أو السجود حتى قام الإمام من هذا الركن، ما حكم من قام بهذا الفعل؟ هل صلاته صحيحة أم يجب عليه قضاء الركعة؟
7: يركع ويسجد بعد الإمام ثم يلحق به، ولا يترك الركوع أو يترك السجود من الصلاة، لأنه ركن من أركان الصلاة. نعم.
6: وإذا تأخر حتى رفع الإمام هل تبطل الركعة ويعيدها؟
7: يركع ولو رفع، يعني إذا رفع الإمام انتهى الركوع، فاتته الركعة، وأما السجود فإنه يسجد بعد الإمام ويلحق بالإمام. نعم.
6: ويقضي الركعة؟
7: لا، في السجود لا، إذا أتى به بعد الإمام فلا، قد أتى به في وقته، أما الركوع فلا بد أن يكون مع الإمام أو بعد الإمام ولا يكون قبله. نعم.
6: والركعة التي فاته فيها الركوع هل يعيدها؟
7: التي فاته الركوع مع الإمام ما ركع بعد الإمام.
6: نعم، ركع بعد أن قام الإمام وشرع في ركن آخر.
7: أخر ما دام أنه ركع أدى ما عليه.
6: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. سؤال من الدكتور باكري يقول فيه: فضيلة الشيخ، إذا كنت لابسا جواربا للمسح عليها ولم تنتهي فترة المسح، وتوضأت ومسحت على الجوارب ونشفت وجهي ويدي مباشرة، أحببت أن أجدد المسح على الجوارب وخلعت الجورب وغسلت رجلي فقط، فهل تتم الطهارة ويجدد المسح على الجوارب جزاكم الله خيرا؟
7: إذا كانت الأعضاء يبست بعد الوضوء فإنه فات الوقت، أما إذا كانت ما يبست فالوضوء لا يزال وقته باقيا، تكمله ويصح وضوءك. نعم.
6: يعني لا يجوز تجفيف الأعضاء أثناء الوضوء ولكن يجفف بعد الوضوء؟
7: كيف تجفيفه؟
6: أثناء الوضوء غسل يديه ثم جففها ثم أكمل وضوءه.
7: كيف جففها؟
6: بمنشفه.
7: لا يجففها، يكمل وضوءه أولا.
6: نعم.
7: إذا فرغ يجفف أعضاءه.
6: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع جواد قانص أو قناص يقول: تراودني نفسي لمعصية الله وأجاهدها كثيرا فأغلبها وتغلبني، وأحب صديقا لي في الله فأقول بحبي لفلان في الله لن أعصي الله، فتزداد عزيمتي لفعل الخير واجتناب الشر والمعاصي، أرجو من الله أن يثيب أخي بفعلي. سؤالي: هل فعلي هذا جائز؟ وما توجيهكم في المحافظة على الأخوة في الله وزيادتها، علما أني شديد التعلق بأخي هذا؟ أرجو أن تفتوني، رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى.
7: هذا توسل إلى الله بحبك لأخيك المسلم فلا بأس بذلك، الحمد لله. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سؤال ورد للبرنامج يقول: الذي تخرج من الجامعة وهو في جميع اختباراته كان يغش، لكن بعد التخرج ندم وتاب إلى الله ويريد أن يعرف مصير الشهادة.
7: إذا كانت الشهادة الجامعية مزورة وليست صحيحة فلا يعمل بها، لأنها شهادة زور، عليه أن يبين الواقع وأن يعيد الاختبار ويأخذ الشهادة على اختبار صحيح، طريقة صحيحة. نعم.
6: وإذا شق عليه ذلك لأنه يقول في جميع اختباراته،
7: ولو شق عليه ذلك يعيد الدراسة السنة الأخيرة ويعيد الاختبار ويبني على أصل صحيح. نعم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. هذا سؤال من المستمع أبو سيف من سوريا يقول: عملي يبعد عن مكان إقامتي 100 كيلو، هل يجوز أن أجمع في الصلاة وأقصر، يعني تقديم صلاة العصر مع صلاة الظهر أو تأخير صلاة الظهر مع صلاة العصر، علما أني كل يوم أذهب إلى عملي وأعود إلى البيت في نفس اليوم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
7: العمل يبعد عن البيت كم؟
6: 100 كيلو.
7: 100 كيلو هذه مسافة قصر، هذه مسافة قصر، له أن يقصر ويجمع. نعم.
6: وإذا تكرر هذا يوميا، يسافر 100 كيلو لعمله ويعود في نفس اليوم،
7: إيه ما دام أنه في الطريق فإنه مسافر، أما إذا جاء إلى بيته فإنه انتهى السفر.
6: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. نختم بهذا السؤال من المستمع يعقوب عبد الغني من أبها، يقول: سؤالي، هل ضرات أم زوجي بمثابة أم لها فيكن محارم لها فيجوز لهن كشف الوجه لي جزاكم الله خيرا؟
7: زوجات جدك؟
6: نعم.

0: مجيبا على أسئلة المستمعين في برنامج نور على الدرب. مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك. قال: أو قال علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما

زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهوات جمع لهات، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك. وقوله فما زلت أعرفها أي العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر: فدعا له وقال: وأنت الشافي. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد ثقات. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي 5 فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة برواية ورش عن نافع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ إلياس حجري لما تيسر من سورة الحاقة، وكانت برواية ورش عن نافع.

الحمد لله. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.

مكانة صلاة العصر. عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. رواه مسلم.

عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني ملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى. حديث حسن، رواه النسائي وأحمد.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والحديث في الصحيحين. علمهم صلى الله عليه وسلم ما يقولونه في التشهد، فقال: التحيات لله، وهي جمع تحية، ومعناها السلام. وقيل المراد بالتحيات أنواع التعظيم، والمعنى أنها كلها مستحقة لله تعالى. والصلوات قيل المراد بها هنا الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة عامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام بمعنى التحية، ومعناها نوجه إليك التحية والسلام. السلام علينا على أنفسنا وعلى عباد الله الصالحين، وهم القائمون بأمر الله وحقوقه وحقوق عباده. ثم أخبرهم أنهم إذا قالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتفع بهذا السلام كل عبد صالح في الأرض والسماء. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه هي الشهادة لله سبحانه بالتوحيد، وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. وقوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أقر بأن محمد بن عبد الله هو رسول من عند الله للناس أجمعين، وأنه خاتم المرسلين الذي تجب طاعته واتباعه على العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: كان شعيب عليه الصلاة والسلام خطيبا مفوها، ولذلك يسمونه خطيب الأنبياء. وأسلوبه في الدعوة وحديثه لقومه منهج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في التفنن في الدعوة وانتقال عبارات في الخطب وانتقال عبارات المناسبة في الوعظ. وكان أسلوب شعيب عليه الصلاة والسلام أسلوبا مميزا. جاء شعيب عليه الصلاة والسلام إلى قومه فركز على مسألتين: المسألة العقدية وهي التوحيد، وهذا سائر الأنبياء كانوا يركزون عليه، والجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي. كان الغش التجاري منتشرا في قوم شعيب، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا دعاة إلى التوحيد، ولكنهم دعاة أيضا إلى الإصلاح الاقتصادي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى التوزيع الصحيح للاقتصاد والثروة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومع قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. ما جريمة قومه؟ ماذا فعلوا معه؟ كيف كان عذابهم؟ ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: فضيلة الدكتور، لو نأخذ نبذة عن قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شعيب عليه الصلاة والسلام يعده العلماء أحد الأنبياء الذين بعثوا إلى العرب، فيعدون منهم صالح وهود وشعيب ومحمد

0: صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء الأنبياء الأربعة عرب، وبقية الأنبياء يرون أنهم لم يكونوا من العرب. وهذه مسألة فيها نقاش أيضا، في أن إبراهيم ونوح تحدثنا أنهم كانت أسماءهم عربية. فشعيب عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه أهل مدين، ومدين هي مدينة تقع في شمال المملكة العربية السعودية اليوم، وهي يعني أقرب ما تكون إلى مدينة تبوك اليوم. مدينة تبوك مدينة معروفة في شمال المملكة العربية السعودية، نعم. قريب منها منطقة مدينة مدين،
1: التي معروفة لها آثار، نعم، لها معالم،
0: يعني اليوم يعني هي ما زالت معروفة إلى اليوم، ولكنها ليست مأهولة كما كانت قديما. يعني أصبحت الحاضرة هي مدينة تبوك، وأصبحت مدين يعني جانبية
1: مهجورة
0: تقريبا. فمدين هذه المدينة التي أيضا التي هرب إليها موسى عليه الصلاة والسلام عندما قتل القبطي ففر من مصر. قال الله سبحانه وتعالى: فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فمدين هذه هي المدينة التي بعث شعيب عليه الصلاة والسلام فيها، وأرسل إلى قومه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت هذه هي الدعوة الرئيسية في قضية الشرك، دعوتهم إلى التوحيد. المسألة الثانية التي كانت ظاهرة في قوم شعيب دكتور حذيفة هي مسألة الغش والتطفيف والظلم الاقتصادي، وكانوا أهل تجارة وأهل معاملات مالية، وكان فيهم شاع فيهم بخس والظلم والغش
1: على طريق بلاد الشام، يعني كان العرب يمرون به
0: بالضبط، نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من قصة يعني شعيب عليه الصلاة والسلام، يعني لو تتأمل في حواراته في قوله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه مسألة
1: التوحيد.
0: ثم انتقل إلى موضوع القضية الاقتصادية، قال: لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير.
1: المكيال لوزن الأحجام،
0: المكيال لأوزان الأشياء مثل الحب ومثل الحبوب وأنواع الحبوب، نعم، والميزان ما يوزن به، نعم، مثل الذهب والثقل، نعم. قال: إني أراكم بخير، يعني وضعكم الاقتصادي ممتاز جدا، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: جميل.
0: ويا قومي،
1: يعني لستم بحاجة للغش، سبحان،
0: نعم، ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا
1: تعثوا، تنقصوا،
0: تنقصوا، نعم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: تعثوا
0: يعني لا تفسدوا في الأرض، يعني تعثوا في الأرض أي تشيعوا الفساد في الأرض بهذا الصنيع الذي تصنعونه. وواضح أن كان هذا الغش الاقتصادي ظاهرا. قد يكون من ضمن تعاملاتهم الربا، لكنه لم يحدد هنا، لكن الذي يحدد هنا هو التطفيف والبخس والغش وبخس الناس، نعم.
1: الآن في عصرنا اللعب بالمواصفات
0: بالضبط،
1: نعم،
0: هذا كله يدخل في البخس ويدخل في التطفيف. قال: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني الله قد أمهلكم بما فيه الكفاية، فاتقوا الله وعودوا إلى دينكم.
1: سبحان الله. وما أنا يعني لو توقفنا هنا لحظة، يعني الطمع، يعني حدثني أحد الأشخاص رجل عنده معمل للأدوية،
0: نعم،
1: ومعروف يعني الدواء المادة الفاعلة قليلة ولها سواغ مادة متحللة،
0: نعم،
1: فكان نوع من المراهم يوضع عليه الفازلين، والفازلين رخيص جدا بينما المرهم غالي. فحدثني هذا الشخص قال: رأيت صاحب المعمل مع أنه ما شاء الله أمواله
0: كبيرة
1: جدا، يأخذ من الفازلين بالسطل ويضع فوق الخلطة فوق المعايير،
0: نعم،
1: طمع وجشع،
0: صدق.
1: يعني قال: والله أنا استغربت وأخبرته، هكذا يخرب ويقل يعني المادة الدوائية،
0: صدق، صح.
1: قال: لا عليك اذهب كذا، الطمع عجيب.
0: هو نفس ما وقع مع تلك المرأة عندما كانت تخلط اللبن بالماء،
1: سبحان الله،
0: أي نعم، حتى يزيد. ونفس القضية، الغش هو الغش،
1: سبحان الله،
0: في قديم الزمان وفي حديثه. اليوم ربما تنوعت وسائل الغش والتدليس وهذا التجاري. فقال: وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني كان مصليا، كان عابدا، فهم أولا يناقشون في التوحيد، يعني نترك الشرك الذي نحن عليه ونترك ما كان يعبده آباؤنا؟
1: لماذا هنا قالوا أصلواتك ولم يقولوا أربك؟
0: نعم، هنا يبدو والله أعلم أنها كانت ظاهرة عناية شعيب بالصلاة، فجعلوا يعني كأنهم اختصروا ديانته التي يدعو إليها في الصلاة،
1: سبحان الله،
0: لكثرة محافظته عليها. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذا النقطة الأولى اللي هو
1: يعني
0: التوحيد،
1: يعني ثمرت هذه الصلوات والتعبدات،
0: أحسنت، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني هو قضية أنك تنهانا عن البخس ويعني تأمرنا بالتدقيق والعدل في يعني هذا دينك هذا. فهم يعني اختصروا في هذا الجانبين، في جانب التوحيد وجانب الإصلاح الاقتصادي. إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون منه. يعني هنا هذا المدح والمراد به الذم. إنك لأنت الحليم الرشيد،
1: يعني أنت عاقل وتقول شيء عجيب.
0: بالضبط، أيوه بالضبط. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا جايكم ببينة، أنا جايكم بما يثبت صدقي، ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أنهاكم عن الغش وأمارسه، أنا لا أنهاكم عن التوحيد، وأنا لا أنهاكم عن الشرك، وأنا كما تلاحظون. ولذلك يسمون شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء. كانت مجادلته لقومه من أجمل المجادلة ومن أجمل الحجج، وفي قوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه عبارات يعني أثرت عن شعيب عليه الصلاة والسلام. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن اللطائف، التوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم إلا في قصة شعيب.
1: عجيب.
0: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهو عزيز. أيضا قال ولا مدن أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله.
1: يعني ما هي دلالتها هنا، دلالة التوفيق بسياق هذه الآيات؟
0: يعني التوفيق يعني عزيز، والموفقون قليلون. قد يكون هذا من دلالات لم تفرد إلا مرة. أيضا وصف أصحاب مدين بأنهم أصحاب الأيكة. كان هناك شجرة ضخمة مثل هذه الأشجار التي وراءنا دكتور، شجرة ضخمة تسمى الأيكة، وكانوا يعني يتعبدون.
1: يعني هي الشجرة اسمها الأيكة أم نوع الأشجار؟
0: لا، شجرة ضخمة تسمى الأيكة. وكانوا يعني يتعبدون عندها.
1: ليست نوع من أنواع الأشجار.
0: لا، الأيكة هي الشجرة الضخمة الملتفة.
1: نعم.
0: يقال لها أيكة. يا طائر الأيك قد هيجت أشجاني، في القصيدة المشهورة للشريف الرضي. فالشاهد أنهم يعني أصروا على كفرهم، هذه واحدة، أصروا على ظلمهم، ولم يستجيبوا لكل ما ذكره شعيب عليه الصلاة والسلام من الأمر وفعلوا بشعيب عليه الصلاة والسلام ما فعله كل الأقوام المكذبين من الاستهزاء والسخرية والوصف بالسحر والوصف بالكذب والاستهزاء، وقالوا لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
1: عجيب.
0: وهكذا
1: سبحان الله، نفس القصص تتكرر، نفس فعلا أتواصل به.
0: ذلك قصة الطغيان يا دكتور حذيفة واحدة.
1: سبحان الله.
0: ونحن نقول من مقاصد القصص القرآني هو تثبيت قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين
1: والدعاة،
0: أن قصة الطغيان واحدة.
1: نعم.
0: في التاريخ، في قديم الدهر وفي حديثه. أنت عندما تقرأ قصة قوم نوح كأنك تقرأ قصص المعاصرين.
1: عجيب.
0: عندما تقرأ قصة إبراهيم تقرأ قصص المعاصرين، نفس الحجج ونفس الباطل.
1: نعم.
0: وأيضا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يعني من أسرة لها مكانة في المجتمع. ولذلك يقولون أنه لم يبعث بعد لوط عليه الصلاة والسلام إلا نبي ذا ثروة في قومه. ولذلك تذكر أنه قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. لكن لذلك قالوا شعيب، قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: رهطك يعني قومك،
0: يعني قومك وجماعتك الذين يحمونك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلم يأوي إلى قومه، لذلك لم يتجرؤ قريش على أذية النبي صلى الله عليه وسلم
1: إلا بعد وفاة عمه.
0: نعم.
1: أبو طالب.
0: وأبو طالب موجود. نعم.
1: جميل. سيدي يقول الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت
0: ثمود. نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية ولماذا؟
0: نعم، لأن مدين كما
1: قرن
0: قلنا
1: بين مدين وثمود.
0: نعم، مدين كما قلنا كانوا يعني بعد جاءوا بعد قوم صالح وجاءوا بعد قوم عاد. فالله سبحانه وتعالى يحكي دائما قصصهم في القرآن الكريم وراء بعض يعني متتالية. فلما ذكر قصة عاد، ثم ذكر قصة ثمود، ثم ذكر قصة مدين، قال الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: نعم.
0: يعني سحقا لهم وهلاكا لهم وتبا لهم كما هلك من قبلهم قوم ثمود وكما عذب قوم ثمود. نعم. ويعني لما أصروا على ذلك دعا عليهم شعيب عليه الصلاة والسلام، وفي مواضع كثيرة قال لقوم لقد نصحت لكم وقد أبديت لكم كل ما أستطيع من الحجج ومن يعني الإرشاد، ولكن دون جدوى.
1: يعني كل نبي جاء بمعجزة، جاء بحجة على قومه، ما كانت حجة ومعجزة سيدنا شعيب؟
0: هم قالوا يا شعيب ما جئتنا ببينة. ونحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فلا يوجد نبي من الأنبياء إلا وقد جاء بمعجزة.
1: جميل.
0: لكن شعيب ما ذكرت لنا معجزته. هل معنى ذلك أنها لم يكن له معجزة؟ لا. الجواب بل كان له معجزة لكنها لم تذكر لنا.
1: لا في الكتاب ولا في السنة.
0: لا في الكتاب ولا في السنة. وليس هذا بغريب، لأن الله قد قص علينا طرفا من قصص الأنبياء فقط، ولم يقص علينا كل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول العبرة الذي استفدناه من قصة شعيب الدعوة إلى التوحيد والإصلاح الاقتصادي والأمر بالعدل في المقاييس.
1: جميل جميل. يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، ما معنى هذا العذاب وكذا؟ نسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله يا دكتور، يا مرحبا بكم.
1: دكتورنا، يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة.
0: نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية وما هي إيحاءتها؟
0: نعم، الله سبحانه وتعالى وصف عذاب الذي أصاب قوم شعيب لما أصروا على كفرهم وعلى عنادهم، وأيس شعيب عليه الصلاة والسلام من استجابتهم، أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج وأصابهم بعذاب شملهم جميعا، وسماه الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، فلم ينجو منه إلا شعيب ومن آمن به، لأنه قد آمن به فئة قليلة من قومه، لكن قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يعني يأتيكم وعد الله سبحانه وتعالى. يوم الظلة، الظلة هي السحابة التي تظل الناس.
1: ليت سحابة تظلنا الآن.
0: نعم، ولذلك لاحظ أنه ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في سورة الأعراف عندما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أن يأخذكم عذاب يوم الظلة، أو قال لا في تهديد موسى عليه الصلاة والسلام لقومه، قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. فالظلة هي السحابة التي تظل الناس، فقوم شعيب عليه الصلاة والسلام أرسل الله عليهم العذاب في سحابة أظلتهم سوداء، فلما يعني وصلت فوقهم تماما أصابتهم، أمطر الله عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول أن الله أمطر عليهم نارا أحرقتهم،
1: أعوذ بالله،
0: وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الظلة، وسماها الرجفة، وسماها الصيحة، وكلها تصح على هذا العذاب. فهلكهم الله سبحانه وتعالى، أخذتهم الصيحة، والصيحة هي والله أعلم هي صيحة أحد الملائكة، قيل أنه جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل غيره، إلا أنه ملك قد صاح صيحة فأهلكهم عن بكرة أبيه، ونجى شعيب.
1: يعني هو مطر وصيحة مع بعض.
0: نعم طبعا طبعا. أنت نحن لا نعرف طبيعة هذا العذاب الذي أصاب الأمم السابقة إلا بما وصفه الله.
1: نعم.
0: في كتابه. نعم. فلا تعرف تفاصيل، لكن الله مثلا قال هنا فأخذهم عذاب يوم الظلة، وقال كأن لم يعني يعني أخذهم العذاب، قال كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يقيموا فيها. عندما تنظر إلى آثار البلاد تقول ما سكن هذه البلاد أحد من قبل،
1: الله أكبر،
0: من آثار التدمير والعذاب الذي أصابهم وأهلكهم عن بكرة أبيهم. وهذا يعني الأخذ العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد أمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يأخذها الله أخذا عاما كما كان في الأمم السابقة، كما في قوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم عاد.
1: كأن لم يغنوا فيها أيضا إشارة إلى غناهم الذي كانوا فيه وثراؤهم.
0: قد يكون، لكن يغنى في المكان بمعنى يقيم. نعم، كان لم يغنوا فيها يعني لم يقيموا فيها. نعم، وأصابهم، ولذلك حذرهم من هذا وقال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملكم معاندتي ومشاققتي أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فهذا دليل على أن كل هذه الأقوام قد سبقت قوم شعيب، وأنهم يعرفون ما أصابهم، وأنهم يعرفون ما حل بهم، وبالرغم من ذلك يصرون على التكذيب. وهذه عجيبة يا دكتور حذيفة، يعني أن هؤلاء الأقوام طبع الله على قلوبهم فلم يعتبروا بمن سبقهم، وأصروا على التكذيب حتى أصيبوا بالعذاب الذي أصاب يعني من قبلهم. يعني بدل أن يعتبروا أصبحوا هم عبرة، وبدل أن يعني يكونوا معتبرين بما سبقهم من المثلات أصبحوا هم مثلة من المثلات التي يعتبر بها من جاء بعدهم.
1: ودائما الأنبياء يعني أقوامهم يواجهونهم بأنتم بشر مثلنا، أنتم بشر مثلنا، يعني ما المشكلة فيك؟ بالعكس
0: صدق،
1: يعني لو كانوا ملائكة كانوا مخلوقات أخرى، فالخوارق ليست غريبة عنهم.
0: وهذا الغريب يعني سبحان الله، حتى يعني هذا قيل لكل الأنبياء أنه يقال لهم نحن لن نستجيب لكم لأنكم بشر مثلنا. طيب ماذا تريدون؟ نرسل لكم ملائكة؟ لو أرسلنا لكم ملائكة ما عرفوا كيف يتفهمون معكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني سوف هو ملك ولكن سنحوله إلى رجل حتى يتفهم معكم.
1: صحيح.
0: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني صاروا ما يعرفون الملك من الـ من الـ
1: عجيب.
0: من البشر.
1: جميل.
0: فإذا هذه حجة باطلة، لأنه لو كان ملك لقالوا هذا ملك ما نستطيع
1: نفعل مثله،
0: نفعل مثله،
1: ليس قدوة،
0: ليس قدوة. ولما جئناهم برسول ببشر ومنهم ومن أهل لغتهم وبلسان قومه كذبوه. فإذا كلها هذه حجج واهية وحجج غير مبررة، وتدل على التعنت وتدل على التكذيب غير المبرر.
1: وموضوع يعني الأنبياء يحذرون أقوامهم قبل وقوع العذاب
0: كثيرا، وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يكثرون من ذلك. ولذلك الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا تقوم به الحجة. ولا يمكن أن يعني مجرد إرسال الرسول لا يكفي، وإنما إرسال الرسول الذي تقوم به الحجة، يبين ويوضح ويشرح ويوصل المعلومات حتى تقوم الحجة. نعم
1: جميل. وأيضا موضوع ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني الله سبحانه وتعالى يدعو عليهم بهذه الآية.
0: نعم نعم، يعني هلكوا وتبا لهم وسحقا لهم كما بعدت وكما هلكت من قبلهم قوم ثمود وقوم صالح وقوم عاد، وهم يعرفون هذا ولكنهم لم يعتبروا به.
1: وأيضا قالوا قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني نعم. هنا يتم
0: هذا لشعيب،
1: إيه لشعيب. صحيح. يعني هو مسحر هنا بمعنى أنه
0: مسحور.
1: سحر مسحور.
0: نعم.
1: كانوا يتهمونهم بالسحر وهنا مسحور. ما قصة السحر مع الأخوان؟
0: يعني كله كما مر معنا في سورة الذاريات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء أتواصوا به، يعني هل هؤلاء يوصي بعضهم بعضا؟ قال لا. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. فإذا الطغيان يولد مثل هذه التهم. إلى اليوم يا دكتور حذيفة، كل من يسعى للإصلاح ويأتي الطغاة ليشوهوا صورته، قالوا هذا كذاب، هذا عميل، هذا ساحر، هذا عنده أمراض عقلية، هذا لديه انفصام نفسي، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح.
0: يعني فلا يكاد يكاد أحد
1: عنده شهوات السلطة وكذا وكذا،
0: يعني هذه تهمة تتكرر. لأن كل من يعني يحارب في هواه ويحارب في يعني الظالم والطاغي والمستبد، فإنه يحاول أن يلفق التهم. فوش التهم اللي تلفق في العادة؟ لازم يشوفون إما تهم في العقل أو في الأخلاق أو في النزاهة أو نحو ذلك.
1: الارتباط بجهات خارجية.
0: هذا هو.
1: هل هناك يعني أقوام آخرين دعا الله سبحانه وتعالى عليهم؟
0: كلهم، يعني قوم لوط، قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوم صالح، قوم عاد، عندما أيس أقوامهم دعوا عليهم، وخاصة نوح. تذكر قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان يدعو لقومه ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فاعتبرت هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائله أنه لم يدعو على قومه، وإنما دعا على بعض القبائل التي وقعت مثل رعل وذكوان، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف ونحوها.
1: في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشير إلى قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا.
0: نعم صحيح.
1: يعني لماذا استضعف سيدنا شعيب؟
0: يعني ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال كان شعيب أعمى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وعن سعيد بن جبير أنه قال في تفسير كلام ابن عباس ما كان شعيب أعمى ولكنه عمي من البكاء لكثرة عبادته وكثرة صلاته. ولذلك قومه كما مر أنهم قالوا أصلاتك تأمرك أن نعبد ما يعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا، إشارة إلى أنه كان يطيل الصلاة ويكثر من القيام ومن الصلاة حتى عرف بذلك عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: نعم.
1: يعني هذه أيضا كأنها يعني مكررة مع كثير من الأنبياء.
0: صدقت. نعم. وهذا أيضا في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فالقلة دائما هم أتباع الأنبياء، القلة هم المؤمنون، والكثرة هم المكذبون، هم المنكرون للوجود الله، هم المكذبون للأنبياء، هم المحاربون للأنبياء. تأملها في القرآن الكريم تجد أن الكثرة مذمومة والقلة ممدوحة في القرآن الكريم. ولذلك هنا وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني أن غالبية قوم شعيب كانوا على الكفر والقلة هم الذين آمنوا، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر الفئة المؤمنة ولو كانت قليلة عبر التاريخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعزى بذلك ويتثبت ويقول الله له: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم هنا خبرية، إشارة إلى كثرة الأمم التي اتبعت الأنبياء وكانوا قلة ونصرهم الله على المكذبين مع كثرتهم. إلى اليوم ترى يتكرر هذه السنة الإلهية، دائما أعداؤنا أكثر منا عددا وعدة عبر التاريخ، ولا يكاد يعني يذكر التاريخ معركة للمسلمين كان عددهم أكبر ولا عدتهم أعلى إلا في النادر، ولكن سنة الله أنه ينصر عباده المؤمنين
1: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، يعني أنت الآن فتحت لنا أمل أن لا يشعر الإنسان بأنه غريب،
0: ومن أجل ذلك نحن نتحدث عن قصص الأنبياء لأنها تبعث الأمل والثبات في قلوب المؤمنين الصادقين.
1: ما شاء الله، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. مع الأسف انتهى وقت هذه الحلقة،
0: حياكم الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الدروس المستفادة من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام درس القدوة في العمل. فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالعدل والإنصاف في الموازين والمكاييل، وكان عليه الصلاة والسلام هو أول من يستجيب ويفعل ذلك. ولذلك قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، ومعنى ذلك أنه هو قدوة، بادر بنفسه إلى ما يدعو إليه حتى يستجيب الناس الذين يدعون إليهم. لذلك هذا درس لكل داعية، كن أنت قدوة فيما تدعو إليه، فإن هذا أبلغ 1000 مرة من الخطب الطويلة. القدوة في العمل أبلغ من الكثرة الكلام وكثرة الوعظ وكثرة الحديث.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 782-935-99.
1: ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.

عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟

0: لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.
2: لطائف قرآنية.
3: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
4: هذه الآية بيّن الله فيها أن الفلاح للذي زكى نفسه، وفيها عدة لطائف وتدبرات. أولاً، ابتدأت الآية بحرف قد وهو يفيد التحقيق والتأكيد، فهذه القضية التي ستتكلم عنها الآية قضية مؤكدة. ثانياً، دلت الآية على فلاح المتزكي، وكلمة تزكى فيها شدة تدل على شدة التزكية، فالإنسان الذي يريد أن يزكي نفسه عليه أن يكون شديداً، وعليه أن يجاهد نفسه وأن يجاهد هواه. ولهذا جاءت هذه الشدة لتشعر الإنسان المؤمن بأن الأمر يحتاج إلى شدة، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تواصي، ويحتاج إلى مجاهدة لأجل أن يصل إلى زكاة النفس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد،
5: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.

0: البيان القرآني. البيان القرآني نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي فيها إن شاء الله العلم النافع والمفيد الذي ينفعنا في علاقتنا بربنا جل وعلا وفي عباداتنا التي نمارسها يوميا. فحياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال شيخنا الكريم، يقول باعثه: إذا صليت خلف الإمام صلاة العشاء وأنا أنوي نية المغرب، فكيف يكون شكل الصلاة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا دخل من نوى صلاة المغرب مع الإمام الذي يصلي العشاء فإنه لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يدخل معه من أول الصلاة، فإذا دخل معه من أول الصلاة وقام الإمام للرابعة فإن هذا المصلي يجلس ولا يتابع الإمام في الرابعة، لأن المغرب ثلاث ركعات، فإذا جلس فهو بالخيار، إما أن ينوي مفارقته فيقرأ التشهد ويسلم، ثم إن أدركه في الرابعة صلى ركعة معه من العشاء. هذه حال. الحال الثانية ألا ينوي مفارقته فيقرأ التشهد وينتظر الإمام حتى يجلس للرابعة ويسلم معه. هاتان الحالان هما في حال إذا أدرك الإمام من أول ركعة، أما إذا أدركه في الركعة الثانية، يعني أن يكون الإمام في الركعة الثانية، فإن المأموم يصلي ثلاث ركعات معه. وإذا أدركه في الركعة الثالثة فإنه يصلي ركعتين معه ويقوم لصلاة الثالثة بعد أن يسلم الإمام، فلا يسلم مع الإمام، وإنما إذا سلم الإمام قام هو إلى الركعة الثالثة. وإن أدرك الإمام في الركعة الرابعة فإنه يصلي معه ركعة ثم يصلي بعد ذلك ركعتين يفصل بينهما بتشهد، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة أيضا هذا سائل يقول: رجل يتهم الناس في نياتهم، فإذا رأى من يبكي في صلاته أو يتصدق أو يحج اتهمه بأنه يرائي وأن الإخلاص في هذا الوقت معدوم، فما حكمه هذا؟
2: هذا والعياذ بالله تشبه بالمنافقين، فإن الله جل وعلا قال: الذين يلمزون المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهذا تشبه بالمنافقين، وأما المؤمنون فإنهم إذا رأوا من إخوانهم عملا صالحا فرحوا بذلك وأعانوهم عليه ودعوا لهم، ثم إن في هذا العمل أيضا تكبرا بعمله هو، فيرى نفسه مخلصا ويرى غيره ليس كذلك، فيرى بأن في أعمالهم دخلا. وأيضا هذا العمل يدلك على خبث النفس، فإنه لولا خبث نفسه لما حمل الناس على ذلك. فالذي يعبد الله عز وجل مخلصا لا تجده يشكك في إخلاص الناس، وإنما الذي يتعبد مرائيا بعمله فإنه يرى الناس بهذه العين. ثم إن هذا من ظن السوء، والله جل وعلا يقول: إن بعض الظن إثم. وأيضا هذا يدلك على فراغ قلب هذا المتكلم، لأنه لو كان قلبه مشغولا بطاعة الله لما وجد هذا الظن في قلبه. وهؤلاء الذين يذهبون إلى هذا المذهب لا تجد الناس يفيدون منهم، وإنما تجدهم حجر عثرة في طريق الخير وفي طريق الصلاح والإصلاح، فهمهم النظر إلى الناس وهمهم

0: تشكيك في نياتهم، وهمهم الكلام فيهم. إذا وجد الإنسان من أخيه شيئا يعيبه فيه فليكن كلامه معه سرا. إذا خشي الإنسان من أن يكون عمل صاحبه لغير الله فليكن كلامه عاما، كمجلس يتحدث فيه عن فضل الإخلاص وعن التحذير من الرياء وغير ذلك. هذا إذا رأى الإنسان ما يحقق قوله، أما مجرد الظن والشكوك فأنا أنصح هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم قبل أن يتكلموا في الآخرين، فإن هذا الأمر ربما يكون والعياذ بالله طريقا لخذلانهم وعدم توفيقهم. فالإنسان يمنعه من التوفيق ويكون من أسباب خذلانه أن يرى نفسه فوق الناس وأن يرى الناس دونه. ذكر عن بعض السلف أنه قام مع أبيه لصلاة الليل ورأى أناسا نياما، فقال الابن لأبيه: انظر يا أبتي كيف نام هذا الوقت، يعني وأنا وأنت قمنا لنصلي. فنهاه أبوه عن ذلك وقال له: لعل من نام خير ممن قام. وهذه حقيقة، فربما أن هؤلاء الذين ناموا ربما كان نومهم خيرا لهم من قيامهم. فالإنسان يحمل الناس على حسن الظن ولا يحمله عمله، إن كان يعمل لا يحمله عمله على التشكيك في الناس، ولكن غالب من يشكك في الناس لا يوفق للأعمال الصالحة. فأنصح لهؤلاء ولغيرهم أن يطرحوا بين يدي الله عز وجل، وأن ينكسروا لجبروته، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الظنون السيئة. كيف وهو قد صاحبها القول والكلام عند الناس؟ فالعمر قصير، ولن ينفعك الكلام في فلان أو التشكيك في فلان، والله لن ينفعك إلا عملك الصالح. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا مما يقضبه.
1: اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا السائل يقول: إذا احتجت للنقد ولا أحد يقرضني، واشتريت سلعة وليس لي فيها غرض إلا بيعها بأقل من الثمن الذي اشتريتها به لأحصل على النقد، فهل يجوز هذا؟
0: هذه المسألة هي التي تسمى عند الفقهاء بالتورق، وهي على الصحيح من أقوال أهل العلم جائزة، ولكن لا يجوز له أن يبيعها على من اشتراها منه ولا على وكيله ولا على من يعلم أنها تؤول بالحيلة إليه، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: لبست جواربي عن البرد ولم أنوي المسح عليها، ولكني نسيت ومسحت عليها وصليت فيها، فهل أعيد صلاتي؟
0: لا تعيد صلاتك، لأن مجرد لبس الخفين لا يحتاج إلى نية، فإذا لبس الخفين ولو لم ينوي المسح عليهما ثم رأى أن يمسح عليهما وقد أدخلهما طاهرتين فإن مسحه صحيح وصلاته صحيحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: هل صناعة حافظات للأواني من الفضة حرام مع أنها من غير أكل ولا شرب فيها؟
0: نهى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد تشديدا بليغا في الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالأكل والشرب لا يجوز، ولبس الذهب واستعماله للرجال حرام، وأما اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في غير الأكل والشرب واللبس للرجال فاختلف فيه أهل العلم، وقد ثبت في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية حديث النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة كان لها جلجل فيه شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم: فهي رضي الله عنها مع أنها راوية هذا كان لها هذا الجلجل الذي وضع فيه هذا الشعر، فدل هذا على أن اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما في غير الأكل والشرب وفي غير اللبس للرجال جائز، والأحوط وهو قول جمهور أهل العلم أن يجتنب الإنسان هذا، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: امرأة نذرت إن جاءها مولود أن تصوم شهرين وجاءها مولود، فهل تصوم الشهرين متتابعين أو تفرقها؟
0: إن كانت قصدت شهرين متتابعين لزمها هذا، وإن كانت قصدت عدد أيام.
2: ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة الغراء، تطير أمنيات المؤمنين بأدعية صادقة نحو السماء. كم من صاحب أمنية مستحيلة تحين ساعة الاستجابة عصر الجمعة، فأسبغ الله عليه نعمه الجزيلة وحقق له أمانيه الجميلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. أخرجه الترمذي والنسائي. فضل التطيب يوم الجمعة. تفوح يوم الجمعة من بيوت المسلمين روائح العطور، وينبعث من كل مسلم ريح الطيب والعبير. إنها الجمعة، عيد المسلمين. نسائم عليلة ومسك ورياحين، فإذا المساجد بالروائح الزاكية تضج، وإذا صفوف المسلمين بريح العنبر والكادي تعج. تعبد لله بالتطيب، فالله يقبل من أقبل عليه وتقرب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن أحد رواة الحديث: ما أدري ما هو. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أحوج مني؟ ما لأهلي طعام. قال: فكلوا. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى

زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخرجه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة نافعة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه مواقف من بيت النبوة. اليوم موقفنا من بيت النبوة، نعرض هذا الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمورنا كلها، فصلوات ربي وسلامه عليه. حديث اليوم أو موقف اليوم من بيت النبوة هو أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الحديث الموقف أن عمر ابن أبي سلمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. هنا ينقل الصفة التي رأى فيها كيف يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان فذكر أنه في ثوب واحد، وذكر أنه مشتملا به، وذكر أنه واضعا طرفيه على عاتقيه. طيب، ما معنى مشتملا؟ طبعا مشتملا أي يعني محتويا بالثيب كله، وصورة ذلك أن يجعل طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، ويجعل طرف ثوبه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يربط الطرفين على صدره، وهو ما يسمى بالاشتمال، كما نقول ملتحفا به. لماذا هذا الاشتمال؟ لأنه خشي أن يسقط هذا الرداء أو الثوب فتنكشف العورة. وطبعا هذه الطريقة هي تغطي العاتقين. ففي الحديث يعني أكمل واضعا طرفيه على عاتقيه، لأنها تغطي العاتقين، والعاتق هو صفحة العنق، وهو موضع الثوب من الجانبين. طبعا في هذا الحديث نتعلم عدة أشياء من هذا الموقف وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نصلي في البيت، لا نهجر البيوت، نجعلها للصلاة. والمراد هنا صلوات النوافل، صلوات الطاعات عامة. فالإنسان يصلي في بيته صلوات النوافل ما يستطيع، الذي يستطيع ويصلي في المسجد ويجمع بينهما، حتى يعيش مثلا روحانية المسجد ويكون في بيته يصلي ويعيش في البيت، يجلب الروحانية للبيت والهدوء في البيت، وحتى لها أثر حتى عندما مثلا أولاد الإنسان يسمعون وعائلته لو أرادوا منه شيء يكون في سكينة البيت، سبحان الله. فهذه فائدة أولى أن الإنسان يعلمنا، فائدة أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان يصلي في البيت. طيب، الفائدة الثانية التي نتعلمها من هذا الحديث ومن هذا الموقف بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهو رسول الأمة. لو أراد كل شيء لكان بين يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد، أن يتزهد الإنسان ويلبس ما يستطيعه أو الموجود الذي عنده. فإن كان مثلا عنده ثوبين، أحدهما إزار والثاني رداء، يلبسهما. إن كان عنده ثوب واحد فليصلي بثوب واحد، ويعني ليلتحف به ويكون
وساترا للعورة ومغطيا للعاتقين. إذن هذا الزهد ينبغي أن نتعلم نحن في واقعنا، أن الإنسان يتزهد فيما لديه من الملابس، يلبس المتاح اليسير، لا يتكلف شيء. هذا دين كامل لا يريد الكلفة على الناس ولا المشقة، لا يوجد تكلف ولله الحمد في الشريعة الإسلامية. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يصلي بثوب واحد. والزهد مسألة عظيمة في شريعتنا الإسلامية. أيضا مما نتعلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الموجودين في البيت، وهو نبي قدوة ورسالة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسمح بنشر التعليم هذا. فأم سلمة تنقل هذا العلم، وابنها ومن يدخل عليهن من محارمهم ينقلون هذا المواقف الجميلة لتعلمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بماذا يصلي. كثير ما نقل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بيت نبوة وبيت تعليم للآخرين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا الحديث أيضا على القناعة، أن يكون الإنسان قانعا بما عنده، متيسرا في أعماله، متيسرا في لبسه، وهو مصداقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع على ثوب واحد يصلي طالما يستره ويكون له سترا ويكون له مؤديا. ثم الحكمة من الربط كما قال العلماء أنه لا تنكشف العورة، وهناك حكمة أخرى وهو أن لا ينشغل الإنسان في صلاته بالثوب، مرة يسقط ويرفعه، مرة يربطه، مرة يسقط عنهم أو ينشغل داخل الصلاة هل سيسقط أو لا. إنما يصلي الإنسان وهو في كامل ذهنه وكامل خشوعه لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن أن يشغله شيء. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الحديث، وهو أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسمحن بنقل مثل هذه الأمور التي تحدث داخل البيت، التي فيها تعليم ومعرفة للناس، والتي ستفيد الناس في مستقبلهم. إذن زهد وقناعة وصلاة في البيت نتعلم منها في بيوتنا جميعا. وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته لا يتكلف باللبس، وإنما الأهم هو أن يستر عاتقه وأن يستر جسمه كله، وأن يؤدي الصلاة ولا يبحث أو لا يكون هناك شيء يشغله. هذه الفوائد ننقلها لنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت المعلم وأنت القدوة وأنت الذي تعلمنا أمور ديننا. فبهذا الموقف وبهذه الكلمات أختم موقف اليوم، سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قريبة مع موقف قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

متحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك

0: أحدا.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الشعراء من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي مفتتحة بالأحرف المقطعة. سميت سورة الشعراء بذلك لتفردها من بين سور القرآن الكريم بذكر الشعراء الضالين والشعراء المؤمنين ووصف حالهم. وتمتاز آيات سورة الشعراء بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 18، وهي قوله تعالى:
4: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين،
3: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ عمرك، فيقرأ بضم العين وضم الميم هكذا عمرك، ومن الخطأ قراءته بتسكين الميم هكذا عمرك. وعند قراءة الآية التي تليها، وهي قوله تعالى:
4: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين،
3: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فعلتك، فيقرأ بفتح الفاء هكذا فعلتك، ومن الخطأ قراءته بكسر الفاء هكذا فعلتك. والفعلة بفتح الفاء هي اسم للمرة الواحدة من العمل، وتستعمل غالبا ليشار بها إلى الفعلة المستنكرة.
2: وأن أتلو القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح وتحميد وتهليل وتمجيد، قلوب المؤمنين بها لرب العرش توحيد.

0: في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. رواه مسلم. الفداد الشديد الصوت. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

لحضور البث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: التفسير الميسر.
1: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
0: التفسير الميسر.
1: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
0: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. لا زال الحديث عن موسى عليه السلام، وذكرنا أن موسى عليه السلام أمره الله بأن يذهب إلى فرعون، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون، فرجع من مدين عند شعيب مرورا على الطور، ثم ذهب إلى مصر في فرعون. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة. الحسنة ذكرنا أن الحسنة والسيئة لها معاني، المعنى هنا المراد الخصب والغنى. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نستحقها، ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. وإن تصبهم سيئة، يعني جدب وبلاء ومرض، يطيروا بموسى ومن معه، أي يتشاءموا، يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم، أي حظهم ونصيبهم، عند الله. فمن عند الله كل شيء، من عند الله، هو الذي يأتي بالسيئة والحسنة. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يصيبهم من عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا لموسى: مهما تأتنا به من آية. هم شاهدوا الآيات الكثيرة، 9 آيات، ومع ذلك قالوا: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. إذن جعلوه ساحرا. فما نحن لك بمؤمنين، أي بمصدقين. فلما سمع موسى عليه السلام هذا الكلام منهم، دعا عليهم، فأرسلنا عليهم الأول الطوفان، وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين، فيجلس كل آية تجلس مدة معينة، انتهى الماء، أتى الجراد، فأكل زرعهم وثمارهم، فاستمر مدة معينة. ثم القمل اللي هو السوس يدخل في مآكلهم، والضفادع ملأت بيوتهم وطعامهم، والدم، يعني الماء يصير دما. قال الله سبحانه وتعالى: آيات مفصلات مبينات، بين كل آيتين وقت محدود، فاستكبروا عن الإيمان بها وكانوا قوما مجرمين. وأعظم الإجرام تكذيب الرسل وتكذيب ما جاء به الله سبحانه وتعالى. ولما وقع عليهم الرجز، الرجز هنا بمعنى العذاب، قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، من كشف العذاب عنا، إن آمنا نحن سنؤمن، لئن كشفت عنا العذاب، يقسمون ويحلفون، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. تأخذ، نطلق بني إسرائيل فتأخذهم إلى الشام. فحلفوا. فلما كشفنا عنهم الرجز بدعاء موسى عليه السلام إلى أجل هم بالغوه، إلى مدة حددها الله سبحانه وتعالى، جعلها مهلة لهم، لأنهم لم يرسلوا بني إسرائيل، إذا هم ينكثون، ينقضون عهدهم ويصرون على الكفر. فانتقمنا منهم، وكان الانتقام بالإغراق، فأغرقناهم في اليم، أي البحر المالح بأنهم أي بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي لا يتدبرون. وأما مكان إغراق فرعون فلما كذب فرعون موسى عليه السلام في مصر أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يخرج إلى أن وصل إلى البحيرات المرة، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يدخل، فالقصة التي سيذكرها الله سبحانه وتعالى مفصلة في مواضع أخرى، فأهلكه الله في هذا المكان في البحيرات المرة. وكان قبل كالآن في هذه الأوقات قد يعني وصل بين خليج السويس مع البحر المتوسط، يعني تسمى قناة السويس، وصلوا بين خليج السويس مع البحر المتوسط. أما قبل أن توجد قناة السويس بهذه الطريقة، فأهلكه الله في هذا المكان. وبعضهم يقول أنه خرج إلى البحر المتوسط فأهلكه الله، لكن لا يصح، لأن موسى عليه السلام ذهب إلى البحيرات المرة ثم اتجه إلى الطور، وحصلت قصة التيه، حصلت قصة التيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، وهم بنو إسرائيل، كانوا يستضعفون، كانوا يستعبدون، ويقتل أبناؤهم ويستحيى نساءهم، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، باركنا فيها بالمال والشجر، بالماء والشجر، وهي الشام. وتمت كلمة ربك الحسنى.
0: ذكركم إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، كم نحن بحاجة اليوم لقيادات رشيدة تنتشل المجتمع مما أصابه من ضعف عما أكثر المرافق. أمن الناس ومعاش الناس طموح الشباب وأساسيات الحياة البسيطة، تحتاج إلى قائد رشيد يقود الناس لما يحبه الله سبحانه وتعالى، ثم يرضي المجتمع بأسره. أيها الإخوة، ليست أزمتنا اليوم أزمة إمكانيات ولا موارد ولا رجال ولا تخطيط وإدارة، أزمتنا أزمة قيادة، أن يتولى القادة منا حق ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، كل في مكانه الصحيح. تأملوا دولا كانت أسوأ منا، وإذا بها تبدأ الآن تنهض وتقوى لما تقدمتها قيادات رشيدة. ومتى يتحقق حلم الناس؟ بيبعث الله سبحانه وتعالى لنا قادة في شتى المجالات، يحيون لنا ما مات فينا. أيها المؤمنون عباد الله، إذا تحدثنا عن القيادة الرشيدة، تحدثنا عن أحد العشرة المبشرين بالجنة، عمن شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن لقب لأول مرة في تاريخ الإسلام بأمير الأمراء. إذا حدثتكم عن القيادة لست أخطو شبرا بعيدا عن الرجل الخلوق الحيي، الرجل المكيث المتزن، طاهر الروم وفاتح بلاد الشام. إذا حدثتكم عن القيادة حدثتكم عما رواه البخاري ومسلم من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: إن لكل أمة أمينا، إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أمة الإسلام. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنك يا أبا عبيدة، عامر بن عبد الله الفهري القرشي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم على يد الصديق، دخل دار الأرقم من الأرقم، تعلم في مدرسة الوحي الأولى، آخى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بينه وبين سالم مولى أبي حذيفة، وآخى بينه وبين سعد بن معاذ في المدينة، لأن الرجال لا يؤاخيهم إلا الرجال، صناديدهم من أمثالهم. أيها الكرام، وأقف لجواب هذا السؤال الذي نبحث كثيرا عن جوابه في واقعنا: لماذا أبو عبيدة هو أمين هذه الأمة؟ وكيف يقتدي به كل قائد أراد أن يكون أمينا؟ معاشر المسلمين، إنه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليست القيادة أن تتقدم الصفوف، القيادة أن تكون مؤتمن على الصفوف. ليست القيادة أن تجلس على أعلى كرسي، القيادة أن تحمل أثقل حمل. إنه أبو عبيدة رضي الله تعالى عن أبي عبيدة. قوي في دينه، إن بحثنا سنبحث عن القوي الأمين، والقوي حقا هو القوي في أمر الدين، لا يحابي في دين الله، لا يجامل على حساب المصالح العامة، لا ينافق هؤلاء ولا ينافق هؤلاء، لأنه يخاف من رب الأرض والسماء. اليوم نحن بحاجة لقائد قوي في دينه مع هذه الأحداث التي تعصف بنا ومن حولنا، لا يخاف في الله لومة لائم، يقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. أي شيء يعني أبو عبيدة؟ أي شيء يعني أنه قوي في دينه؟ والله ستتعجب عندما تسمع قوة هذا الرجل النحيل، طويل الجسم، خفيف العارضين، شديد الصولة على أعداء الدين. وأكتفي بموقفين، بأيهما أبدأ؟ بموقف حبه لله أو موقف حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ما الذي حدث يوم بدر لتعلموا ما الذي نبحث عنه. ويلتقي المؤمنون والمشركون لأول وقعة في تاريخ الإسلام في بدر الفرقان الكبرى، ويتحاشى أبو عبيدة أن يلتقي بفارس، وفارس من المشركين يتصدى لأبي عبيدة، وأبو عبيدة يتنحى عن وجه هذا الفارس لا خوفا منه، لكن ستعلم لماذا. كان يبتعد كلما لاقاه، فلما أبى إلا أن يلقاه أبو عبيدة، وإذا بأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه يضربه بسيفه ويرديه كافرا حربيا محاربا للدين معاديا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قد يذهب بك التخمين كثيرا، لكن قد لا تعرف الإجابة. تدري من هذا الذي لقيه أبو عبيدة؟ كان أبوه لكن كان مشركا، كان أبوه لكن كان محادا لله ورسوله، ويتكلم الناس في أبي عبيدة قتل أباه، ويتكلم الله من فوق سبع سماوات في أبي عبيدة بماذا حكمت يا رب؟ لابد أن نصحح معايير الفهم، لابد أن نقدم ما قدمه الله ورسوله. ليس هذا قريبي ولا هذا صديقي ولا هذا من دولتي ولا هذا يحمل الخرقة التي أحملها، بداعيا لك أن توالي وتعادي على خلاف الدين، بل لو كان أقرب قريب. ويتكلم الله وينزل حكمه في أبي عبيدة فيقول ربي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. والله إن لم تكن هذه الصورة فينا صورة أبي عبيدة لسنا من هؤلاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويحكم الله بثمانية أحكام على أبي عبيدة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحب أبو عبيدة ربه وأحبه ربه، لكن تأملوا في موقف حبه لرسولنا صلى الله عليه وسلم كيف يقدم على كل شيء من حظ الدنيا، حتى على حظ هذا الجسد. وتأتي أحد وكتيبة الاغتيال تترصد حركات الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسولنا معه 9-7 من الأنصار يحمونه ويدافعون عنه، واثنان من المهاجرين، وتسقط كتيبة الحماية أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنتهي كتيبة الأنصار عن بكرة أبيها، وما بقي لرسولنا في يوم أحد بعد ربه إلا رجلان، أولهما أبو بكر وثانيهما أبو عبيدة. ويأبى الله ويأبى أبو عبيدة أن يصل أحد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كلفه حياته. وإذا بالرجل النحيل خفيف العارضين طويل الجسم كالأسد الهصور بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يحميه من سيف عن يمينه، ويرد رمحا عن يساره، ويرد السهام التي تعلو رأسه. رضي الله تعالى عنك أبا عبيدة، حتى سلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جلسوا بعد أن نجوا ينظر الصديق لحلقتين من حلق الحرب دخلت في وجنتي الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الضرب الذي جاء، فيعمد الصديق لينزع حلقة من تلك الحلقات، فيطير إليه أبو عبيدة، نشدتك الله يا أبا بكر تركتها لي، كيف ستنزعها ممن تحب؟ كيف ستنزعها من رسول الله دون أن تجرح له لحما، دون أن تفجر له دما؟ كيف تستطيع أن تنزعها وقد صارت في وسط وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كان منه إلا أن عضها بثنيته، عض حلقة الحديد عضا شديدا فأخرجها دون أن يجرح رسولنا صلى الله عليه وسلم أو يدميه، وأخرج ثنيته معها. فذهب الصديق ليخرج الثانية، فطار إليه أبو عبيدة، نشدتك الله إلا تركتها لي، فعضها بثنيته الثانية حتى كسرها وسقطت ثنيته. قال أبو بكر ما رأيت أحسن هتما من أبي عبيدة. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب حتى ضحى بجسده وأعلنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قيل لعائشة: من كان أحب الناس للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قالت: عمر. قيل: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة. ثم سكتت. رواه الإمام أحمد. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب الله وأحبه الله. أيها الإخوة، إننا نحتاج إلى قيادة قوية قوية في تحكيم دين الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وترفع المظالم وتقيم العدل ولا تخاف في الله لومة لائم. إننا بحاجة لقيادة يجتمع عليها الناس. سهلة لينة هينة تكون مرجع ثقة الناس. اليوم صار كل قائد يصفق له أتباعه ويلعنه أعداؤه، وكيف نجتمع وقد تفرقنا شذرا مذرا؟ إننا نبحث عن قائد يجتمع عليه الناس لطيب معدنه، لحسن خلقه، لكريم وجمال تعامله. نحتاج قائدا خفيا سهلا تجتمع عليه القلوب. نبحث عن قائد مكيف كأبي عبيدة. ليس المسؤول الذي يبحث عن المسؤولية، المسؤول الذي تبحث عنه المسؤولية. للأسف تراه يبني لك صورته قبل أن يبني نفسه، ينادي نفسه بالمدير قبل أن يتعلم شيئا من الإدارة، يسعى للمناصب وليس أهلا أن يتحمل أمر بيته. نحن بحاجة لمن تسعى إليهم المناصب بشهادة الناس لما عرفوا من طيب خلقهم وجميل تعاملهم وصدق أماناتهم وقوة إدارتهم وحنكتهم في التعامل. هذا الرجل المكيث اسمه أبو عبيدة. وأكتفي بموقفين. ترى كيف كانت تجتمع عليه القيادات؟ يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية ذات السلاسل عمرو بن العاص قائدا، لأن أمه كانت من هؤلاء القوم الذين يحاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إسلامهم فأرسل عمرو بن العاص، ثم إنه ما نجح في مهمته فأرسل له الرسول صلى الله عليه وسلم مددا، فيهم أبو بكر وعمر، وولى عليهم أبو عبيدة. فجاء أبو عبيدة ومن معه، فلقيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما جميعا، فقال عمرو: أنا الأمير وأنتم مدد لي. قال أبو عبيدة: يا عمرو، أنت أمير على من معك وأنا أمير على من معي. قال: لا، أنا الأمير وأنت مدد لي. قال أبو عبيدة: يا عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلف، وإنك إن تعصني أطعتك. قال: أنا الأمير. فصلى خلفه واقتاد معه وسار بعده، لأنه رجل مكيف يعلم أن كلمة الاجتماع أولى من كلمة التقدم. أين لنا بمثل هؤلاء؟ أين لنا بمثل هؤلاء؟ والكل يريد أن يتصدر ويتقدم، ولا أحد يريد يتراجع لأحد بشيء، فصرنا شذر مذر. أيها الإخوة، ضاعت أمورنا وتشتتت دعوتنا وتسلط علينا عدونا. أما الموقف الثاني فموقف أعظم. يصدر عمر الفاروق في المدينة مرسوما يكتب فيه: لا يصلح لإمارة الناس إلا أبو عبيدة، لا أمير على أبي عبيدة، ويعزل خالد بن الوليد ويعين أبا عبيدة أميرا. أبو عبيدة رجل مكيف، ولا يصلح للحرب إلا الرجل المكيث. ما معنى مكيث؟ مكيث أي الذي ينفذ الأوامر تامة كاملة كما أعطيت له. المكيث الذي يشاور من معه. المكيث الرجل الذي تجتمع عليه قلوب الناس. أمراء الشام كلهم شباب، خالد، عبادة، عمرو، شرحبيل بن حسنة، من يقود هؤلاء إلا رجل مكيث تجتمع عليه القلوب كأبي عبيدة. ويأتي الكتاب لأبي عبيدة أثناء حربنا في اليرموك، ويخفي الكتاب، ويعلم خالد بعد ذلك، فيأتي لأبي عبيدة ويقول: غفر الله لك يا أبا عبيدة، جاءك الأمر بالولاية العامة فكتمت علي وصليت ورائي، والسلطان سلطانك. اسمعوا يا دعاة الإسلام، اسمعوا يا قادة الخير، اسمعوا هذه الكلمات الإيمانية من قلب هذا الرجل. قال: اسمع يا خالد، ما كنت لأخبرك حتى يخبرك غيري، وما كنت لأكسر حربك حتى يفتح الله عليك، وما كنت طالب دنيا ولا سلطان. اسمع يا خالد، إنما الدنيا إلى زوال وانقطاع. اسمع يا خالد، إنما نحن إخوان نقوم بأمر الله، ولا أبالي إذا أخ لي قادني في أمر الله عز وجل. اسمع يا خالد، الولاية إلى الإثم أقرب، إلى الخطأ أقرب، إلا من قام بحقها وقليل ما هم. قلب يحمل هذه المعاني الرائعة، حق أن يكون أمين هذه الأمة. ولذلك لما سمعت معسكرات الشام أن أبا عبيدة صار القائد، سلموا مفاتيح حصونهم صلحا، لأنهم يعرفون هذا الرجل ويعرفون كيف يعاملهم. رضي الله تعالى عنك يا أمين هذه الأمة. أيها الأخوة الكرام، نحن بحاجة لقادة أمناء. القوة لا تكفي، والأمانة لا تكفي، حتى نجد قائدا قويا ويجتمع عليه الناس ويكون أمينا. ليست الأمانة ألا تسرق المال، هذا جزء من أجزاء الأمانة. الأمانة ألا تسرق من المنصب مصلحته، ألا تسرق من القرار شجاعته. الأمانة أن تعلم أن الله ولاك على ثلاثة تدرسهم، أو خمسة تقضي حاجتهم، أو عشرة تربيهم، أو مجتمع تقوم على أمره، فتتق الله سبحانه وتعالى فيما أمنك. أمانة المواعيد، أمانة اتخاذ القرارات، أمانة تحقيق مصلحة المهام، أمانة عدم سرقة المال العام. جيوب كبرت وكروش عظمت وشعب جاع، وشعب جاع، والموعد عند الله يوم القيامة. كل من تحمل أمانة فليتق الله فيها. وأحدثكم عن أمانة أبي عبيدة رضي الله تعالى بموقفين ولا أزيد. الموقف الأول: يأتي وفد نجران ويجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعلن الرسول عليه الصلاة والسلام المباهلة، فيتشاورون فيما بينهم: لو كان نبيا هلكتم جميعا، ويرضخون لأمره فيأمرهم بدفع الجزية. تدفعون 2000 حلة، 1000 في صفر، و1000 في رجب، ومع كل حلة أوقية. قالوا: نعم، لكن نشترط شرطا. قال: وما هو؟ قالوا: أن ترسل لنا رجلا أمينا يظنون أن الأمة قل فيها الأمناء، ما زال في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا. قال: لأرسلن لكم أمين، حق أمين، قم يا أبا عبيدة، قم أرهم الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان، قم أرهم يا أبا عبيدة كيف تحمل الأمانة. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الموقف الثاني فأفضع، يرسل الفاروق عمر لأبي عبيدة 4000 درهم فضة و400 دينار ذهب، ويقول لمبعوثه: إذا سلمته المال قم عند باب بيته فانظر ماذا يصنع. ويأتي المال لأبي عبيدة، لا والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا جعلها في رعيته. ويأتي عمر لاستلام مفتاح بيت المقدس، يخوض في الطين ويقود ناقة عليها مولى لعمر، لأن النوبة صادفت أن يركب المولى ويقود الناقة الخليفة. وإذا بالمراسيم قد اجتمعت لاستقبال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالعساكر والأمراء والقادة وحولهم الجنود وأعيان بيت المقدس وعلماءهم من النصارى، والاستقبال الرسمي قد حشدت له الوفود. ويأتي عمر يخوض في الطين يقود الناقة فوقها الغلام، فنظروا نظر أعيان بيت المقدس للمشهد، قالوا: هذا أمير المؤمنين الذي فوق هذه الناقة. فقال أمراء الجند: لا، بل هو الذي يخوض في الطين ويقودها. فلما لقوه قالوا: يا أمير المؤمنين، لما فعلت هذا؟ قال: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، ومهما تمسكنا بغيره أذلنا الله. أين أخي؟ قالوا: من أخوك؟ قال: أين أبو عبيدة؟ هذا الخفي ما حضر الموقف، ما حضر المشهد، ما كان في مقدمة الرصة. أين أخي؟ قالوا: من أخوك؟ قال: أبو عبيدة. للأسف بعض القيادات، قيادات إعلام، قيادات التقاط صور. أين أخي؟ أين أبو عبيدة؟ فإذا بأبي عبيدة يأتي متأخرا على ناقة مخطومة بحبل، وينزل أبو عبيدة ويلتقي الرجلان، رجلا الإسلام، ويتعانقان بعد طول فراق، ويبكي كل لصاحبه، ويقول عمر: خذني لبيتك يا أبا عبيدة. قال: وما تريد بمنزلي يا أمير المؤمنين؟ قال: اذهب بي لمنزلك. قال: ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي، يعني تبكي. فذهب به إلى بيته، فإذا به بيت ليس فيه شيء، صحفة يأكل طعامه، وقربة بالية يشرب ماءه، وبعض أديم الجلد الذي وزع قليلا في تراب هذه الأرضية. يا الله، هذا أمير الأمراء، هذا بيته. قال عمر: أين متاعك؟ الغنائم التي غنمتموها أين قسمك؟ أين حقك؟ فتحت أرض الشام، غنمتم غنائم وزعتموها على المسلمين، أنت غنيمتك أين؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا يكفينا حتى المقيل، يقصد الموت. قال: فأين طعامك؟ فأتى بكسرات من خبز، نظر لها الفاروق عمر، قال: هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا يكفينا حتى المقيل. فبكى عمر، فقال أبو عبيدة: أما قلت لك ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي؟ فرفع عمر رأسه وهو يقول: غيرتنا الدنيا يا أبا عبيدة إلا أنت، كلنا غيرتنا الدنيا يا أبا عبيدة إلا أنت. أيها الإخوة، إننا بحاجة لقائد في كل مجال من مجالاتنا، صغر أم كبر، يحمل هم المسؤولية حتى ننجح جميعا، يكون قويا في الدين، ويكون أمينا في العمل، ويكون خلوقا تجتمع عليه الكلمة ويحبه الناس كما أحبت أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفاء أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. وينزل بالشام طاعون عمواس، ويقتل في المسلمين قتلا ذريعا، ويصل الخبر لفاروق الأمة في المدينة، فيكتب برقية عاجلة إلى أبي عبيدة: إنه قد عرض علي أمر ولا غنى لي عنك، فإذا جاءك كتابي بالمساء عزمت ألا يأتي الصباح إلا وقد جئتني، وإن جاءك بالصباح عزمت عليك ألا يأتي المساء إلا وقد أتيتني. نظر أبو عبيدة في برقية عمر فقال لمن معه: إن أمير المؤمنين يريد أن يستبقي ما ليس بباق. قلب الرقعة وكتب في ظهرها: إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قد عرفت حاجتك ونشدتك الله إلا أحللتني من عزيمتك، فإني في أجناد المسلمين لا غنى لي عما هم فيه. جاءت الرقعة لعمر فبكى رضي الله تعالى عنه، قالوا: مات أبو عبيدة؟ قال: كأن قديم، كأن قديم. هذا هو قائد الناس، لا غنى لهم عما فيه، إذا خافوا يخاف، إذا مرضوا يمرض، إذا جاعوا يجوع، إذا عانوا من حر عانى من الحر معهم، حتى يتحمل مسؤوليتهم. تتحمل مسؤولية أناس وتنام عنهم، سيسألك الله يوم القيامة. مات، مات الأمين، مات الخفي، مات الرجل المكيث، مات القوي، مات، مات أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أمين هذه الأمة. وتدور الأيام ويجلس عمر بين أصحابه ثم يقول لهم ذات يوم: ماذا تتمنون؟ فقال أحدهم: أتمنى ملء هذه الغرفة ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله. قال الآخر: أتمنى ملء هذه الغرفة لؤلؤا وزبرجدا أنفقه في سبيل الله. قال الثالث: أتمنى ملء هذه الغرفة خيل أجعله في سبيل الله. فلما سكتوا قال عمر: لكني أتمنى مثل هذه الغرفة أن يكون لي، ملء هذه الغرفة أن يكون لي رجال كأبي عبيدة أستعملهم في طاعة الله. الأزمة ليست أزمة ذهب وفضة، معنى موارد، ليست أزمة تقنيات، معنى، ليست أزمة خطط، معنى،

0: لتبلغهم دين الله عز وجل. أعدوا أنفسهم ثم تفرقوا في هذه الدنيا، كل على ثغر، كل في زاوية، كل في مكان، حتى يصنعوا لنا أجيالا كهذه الأجيال التي سمعناها. إننا بحاجة أن نستودعكم الله جميعا في أن تنطلقوا رجالا لهذا الدين، كل في مكانه وكل في مهمته، قوي على ما هو عليه، أمين في أداء واجبه، تجتمع عليه قلوب من حوله، حتى نستطيع أن ننهض جميعا بما نحن عليه. ثم بعون الله عز وجل، إن فرقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم، جمعنا الله وإياكم في حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا محمدا عليه الصلاة والسلام عن ظلم الظالمين وكيد الكائدين وقلة الإمكانيات، لكن نخبره عن كثرة الإنجازات وحسن العطاءات التي قدمناها لهذا الدين. إننا على موعد على حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم، لعلنا نفترق ثم نجتمع هناك، نجتمع هناك مع أبي عبيدة وخالد وعثمان وابن مسعود وأبي هريرة ومصعب بن عمير، لنخبرهم أن رجالا اقتدوا بسيرتهم وساروا على نهجهم واجتمعوا معهم في جنات الله، جنات الخلود. فالله الله لا يتخلفن من وفي صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم حول حوضه. اللهم خذ من أنفسنا حتى ترضى، ومن أموالنا حتى ترضى. اللهم لك الحمد إذا رضيت. اللهم إنا نسألك أن تخرج لنا من مثلهم رجالا يحملون هذا الدين، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا حرا مخلصا أمينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن تخرج لنا جيلا يحملون هم هذا الدين ويصلحون حال الدنيا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم كل من وليته أمرنا، اللهم فاجعله ممن يرفق بنا وارفق به يا رب العالمين. اللهم وكل من شق علينا فجنبه ولايتنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا للتقوى، ارزقنا من العمل ما تحب وترضى، ثبتنا عند الموت على العروة الوثقى، واجمعنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم تحت سدرة المنتهى. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. أيها الفضلاء، ليس القلب حجرا كي لا ينكسر، وليس حديدا كي لا يتألم. إنه قلب بشري ضعيف، يتمزق مع كل خيبة، وينحني مع كل فقد، ويتعب من طول الحمل وكثرة الأنات الصامتة. نمضي في هذه الحياة ونحمل في صدورنا أحزانا لا ترى النور، نخفيها خلف مظاهر القوة، ونغلفها بالضحك، ونقنع أنفسنا أننا بخير، ونحن في الحقيقة نبحث عن لحظة سلوى، عن شيء يربت على القلب ويقول لنا في لطف: لست وحيدا. وهنا يأتي القرآن كنور ينساب إلى مواضع الألم، وكرحمة تنزل السكينة على قلب أثقلته الدنيا حتى كاد يسقط تعبا. القرآن لا يخاطب قلبك وهو في أفضل أحواله فقط، بل يأتيه وهو متعب ومثقل بالآلام، يأتيه في لحظة الانكسار، يحتويه بآيات تشبه الماء البارد على قلب ملتهب. مع القرآن تتغير لغة القلب، فبعد أن كان يتحدث بلغة الخوف يتعلم لغة الثقة. مع القرآن يصغر الحزن، لا لأنه لم يعد موجودا، بل لأن القلب أصبح أكبر من أن يغرق فيه. فإذا أثقلتك الدنيا وضاقت بك الأسباب وتعب القلب من كثرة ما احتمل، فلا تبحث طويلا عن سلوى بعيدة، فالسلوى قريبة منك. افتح القرآن، افتحه وأنت تعلم أن كل آية فيه تعرف طريقها إلى قلبك.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: في رحاب القرآن، ذكر يتلى.
0: وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

0: فضل المشي لصلاة الجمعة. في كل خطوة للمسجد يوم الجمعة نور وأجور ورضا من الله وسرور. ليس من مشى للجمعة كمن ركب، إذ لا يستوي من ارتاح ومن تعب. الأماكن شاهدة والزوايا راصدة، من مشى لله برجليه ذاق لذة القرب من الله بين جنبيه.
1: حي على الصلاة،
0: سيروا لله في الجمعة على الأقدام، فكل خطوة في الطريق للرحمن برد وأجور وسلام. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاماً لم يحتلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. رواه مسلم. وعنه قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. رواه مسلم. استعط أي استعمل الصعود. وعن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. رواه مسلم. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. رواه مسلم. وفي رواية: إن شدة الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. رواه مسلم. وعن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابردوها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم. رواه مسلم. وجيب القميص ما ينفتح على النحر. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى فور من جهنم فابردوها بالماء. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة من وقت الثمين لإجابة على أسئلة المستمعين.
2: نشكر لكم، نسأل الله للجميع العون والتوفيق.
1: في الحقيقة لدي سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل سيم ميم شين، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج وكذلك السيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو السيد على الزواج. كثير من الناس يقع منهم التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين وفساد عظيم ودعاوى وخصومات كثيره، كل هذا باسباب مخالفه الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تنخل بك حتى تستعلم، ولا تنخل فيك حتى تستامر. قال: يا رسول الله، ان بك تستحي، فكيف اذنها؟ قال: ان تسكت. فالبكر إذنها سكوتها. فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته السيد ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما ويشاورهما في أنفسهما. فالزواج ليس بالسبيل شيء سهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها ويسكن إليها وتسكن إليه. فالأمر في شأنهما ذو أهمية. فليس للزوج للأب أن يجبر ابنته على الزواج سواء كانت بكرا أو ثيبا، فلا بد أن يشاورها ويأخذ رأيها في ذلك ويبين لها الزوج وحاله، وأنه كذا وكذا، وأنها من فلان وفلان، وصفته كذا وعمله كذا، يوضح لها الأمر. فإن أجابت ووافقت فالحمد لله، ولا بالسكوت إذا كان بكرا، يكفي السكوت. أما الثيب فلا بد من النطق، لا بد أن تقول نعم أو نحوها مما يدل على رضاها. أما البكر فلأن بدر رواية الحياة قد تستحي، فلا بأس أن يكثر بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب. ولا يجوز أبدا إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل قد طال ذلك واستحسن أن يزوج ابنته البكر بغير إذنها لأنها لا تعرف ما مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصالح للسنة ومخالف لها، فلا ينبغي يعول عليه. والله يقول جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عنها ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول سبحانه: فان تنازعتم فاجبروا الى الله والرسول. فلا يجوز للمؤمن ان يخالف امر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام لقول احد من الناس كائنا من كان، هذا هو الواجب على الاباء. اما بقيه الاولياء من باب اولى، الاخ والابن والعم من باب اولى، ليس لهم تزويج اي امرأة الا باذنها سواء كانت بكرا او ثيبا. وانما خلاف الاب، هل يزوج بغير اذن يعني بكر وهكذا جد؟ الجواب نعم، ليس له ان يزوج الا باذن. ليس للاب ولا للجد ان يزوج البنت بكر الا باذنها، واذا ابت ليس له اجبارها سواء كان اباها وخطب الناس اليها او كان جدها من باب اولى. وهكذا الاخوه والابناء، ليس الابن يجرى امه على الزواج ولا الاخ يجرى اخته على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز. فالواجب على المسلمين اتباع السنه وتعظيمها والحذر من مخالفه السنه في تزويج الابكار بغير اذن، فان فساده كبير وخطره عظيم وعواقب وخيمه في الغالب، ولا حول ولا قوه الا بالله.
1: ما دمنا تحدثنا عن الولي للزواج، هذه رساله من المرسل صاد عين العقل من الرياض، يقول: ما هو السن المعتبر لكي يكون الشخص ولي المرأة ويجوز له أن يزوجها؟
2: هو البلوغ، إذا بلغ رشيدا يعرف يعني قيم الرجال معرفة الأكثر من الأكثر هذا السن. يكان يعني قد بلغ الحلم بأن أكبر 15 سنة أو احتلم ينزل المني بالاحتلام أو باليقظة أو تم تشعر الخشن حول الفرد من السيرة بهذا يكون مكلفا. ما تميز يعني يميز الرجال يعرف عند حجد يعرف من مقامات الرجال ومنازل الرجال هذا يسمى ولي وله التزويج. أما إذا كان دون بلوغ أو كان ضعيف البصيرة ما يحسن ما عنده رشد فيزوج غيره. نعم يزوج من هو أولى منه متصف بالصفات التي تنبغي تزوجه وإن كان أبعد منه. فإذا كان أخوها بهذه الصفة يعني ما بلغ الحلم أو بلغ لكن ما عنده بصيرة ما عنده رشد فإنه يزوجها عموها إذا كان لها عم بعد أخيها إذا كان أخوها أقرب الناس لها بعد الأخ أو ابن أخيها كان لها ابن وهو مرشد جيد يكون تكون ولاه له دون أبي الذي ليس بمرشد لضعف عقله. فالحاصل أن يزوجها وليها الرشيد ليعرف الرجال رشدها هنا يعني معرفة الأكفاء.
3: نعم الآن نحب أن نعرض هذه الأسئلة تتعلق بالحج. هذه الرسالة من ثامر الشلوي وسعيد عواد البيشي وسلطان الحجادي وكلهم من الرياض. يقولون سمعنا أن تحية المسجد الحرام هو الطواف حول البيت ونحن نقيم عدة أيام بعد العمرة وقبل الحج ونكثر زيارة البيت لكن يشق علينا الطواف كلما دخلنا البيت لأننا نكرر دخوله في اليوم الواحد والبيت مزدحم أحيانا، فهل نكتفي بركعتين كتحية المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله.
2: نعم الطواف هو تحية المسجد الحرام إذا تيسر ذلك. فإذا تيسر ذلك بأن كان زحام وكان الرجل ليس عنده النشاط كافي أن يصلي ركعتين مثل بقية المساجد صلي ركعتين تحية المسجد يكفي وليس هناك حاجة إلى الطواف. لكن إذا تيسر الطواف هو أفضل يعني يكون يسقط يطول كلما دخل حتى يدرك خلط الطواف هذا خير كثير. ولكن إذا شق عليه ذلك أو وجد الزحام أو كان عنده فتور أو لم يشق لهذا الشيء المقصود هو ليس بلازم.
3: نعم.
2: من الواجب طواف العمرة وطواف الحج وطواف الوداع بس هذه ثلاثة. طواف العمرة هو المقدم.
3: نعم.
2: طواف الحج بعد النزول إلى عرفات يوم العيد وبعده والثالث طواف الوداع عند الخروج. هل الأطواف الواجبة ثلاثة؟ أما بقية الأطواف فهي مستحبة ليست واجبة. في ناس جاء لها مسجد مثل الظهر أو العصر أو المغرب يجلس لها الطواف طواف وإلا صلى ركعتين بسبيل أجله يطوف صلى ركعتين مثل بقية المساجد. نعم.
3: بالنسبة للطواف لو طاف طواف الوداع وبات في مكة هل يلزمه أن يعيد الطواف أو يخرج بدون إعادة؟
2: إذا طاف في أول الليل وبات الأولى أن يعيد الطواف خروج من خلال العلماء ينبغي أن يعيد الطواف فإن جهل وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.
3: هذه الرسالة من الطائف سين ميم حاء أو خاء يقول قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت علما أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع وإنني لم أطف هذه المرة لأني في نية أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع. أفيدونا وفقكم الله.
2: العمرة مثل الحج إنما تجب مرة في العمر. العمرة كالحج إنما تجب على المكلف مرة في العمر فيها تمر مرة في العمر كفاه ذلك وصارت العمرة الدار كلها سنة كلها نافلة. فإذا أراد المدينة مكة لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى هو مخير إن شاء أحرم من النقاد إذا مر عليه كان يأتي من الطائف حلم ميقات الطائف أو يأتي من النجد حلم ميقات الطائف أو من المدينة حلم ميقات المدينة إن أحب ذلك هو أفضل وإن لم يحرم فلا حرج عليه لأنه ما جاء العمرة إنما جاء لحاجات أخرى. فإن شاء أحرم ونوى العمرة وقدم ناسكها طواف وسعي وتقصير وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه. لكن متى نوى العمرة فلا بد من إحرام هذا ما أراد العمرة فليس له تجاوز الميقات إلا بإحرام. فإذا أحرم يؤدي ناس عمرة من الطواف والسعي والحاق والتقصير. أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو خير إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك إن طاف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم.
3: طيب
2: وليس العمرة حد محدود لو اعتمر مرة في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو 10 مرات في السنة كله ليس فيها تحديد ليس العمرة حد محدود. أما قول بعض العامة إنها لابد يكون بين العمرتين 40 يوم هذا لا أصل له ليس لهذا حد محدود.
3: طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة؟
2: في خلاف بين العلماء، والأرجح أنه الحاج فقط، الأرجح أنه يجمع الحاج فقط.
3: نعم.
2: أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك معتمد لا يجب عليه الطواف، لكن لو اطلب الله فيكم الأفضل وترك أمر عبد المرء الإجماع على أنه لا طواف على لا ودع على المعتمد، لكن إذا ودع خروج الخلاف هو أحسن وأولى.
3: هذه الرسالة من زين الدين علي بسام الرياض، يقول هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر، وما هي أفضل الأنساك في الحج؟
2: هذا السؤال فيه تفصيل. إن كان أحرم بعمرة فله أن يتحول إلى القران، فيكن من حج مع العمرة قارنا فيكن معه الهدي، فإن كان معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل لا يتحول بل يبقى على حاله معتمرا، فإذا طاف وسعى وقصر حل. أما إن كان معه هدي من سمعير أو بقرة أو شاة أو أكثر فإن السنة يحب الحج، لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام من كان معه هدي فليحل بحج مع عمرته، ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا،
3: أن يكون قارنا
2: إذا أحرم العمرة وحدها ثم أحب يدفع الحج إذا كان معه هدي فله السنة، يلبي بالحج مع العمرة يكون قارنا بعد ذلك. أما إذا أحرم الحج وحده فلا يسلم فلا شيء بل يبقى على حاله حتى يزال عمره، إما يستمر بحجه إلى الحج وإما يفسخ عمره يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي يجعل عمره. فالحاصل أن له أحوالا، أحدها أن يحرم بالحج وحده ليس معه عمره، فهذا إن كان وقت الحج قريب كمل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب يعني أنه وقت فالأفضل إلى عمره يفسخ يعني ينوي عمره يطوف يسعى ويقصر يجعل عمره كما أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قرانا إذا كان في شهر حج إذا كان رمضان له أن يؤدي الحج مع العمرة في القارن، ولا سيما إذا كان معه هدي فإنه يؤدي بالحج كما أمر بذلك ويكون قارنا بذلك فلا يحل حتى يحل منه الجمع يوم النحر، وإن بقي على إحرام معتبرا فهو أفضل حتى يكمل عمرته، إلا إذا كان معه هدي فإنه يؤدي بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. أما الذي أحرم العمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل أنه لا يهدي بحج عمرته بل يبقى على إحرام العمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
3: سؤال زين الدين الثاني يقول إذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يجوز له أن يشتري شيئا، لكن ما المقصود بهذا الشيء؟ هل هو المخصص للتجارة أو يشمل حاجة الإنسان من هدايا للأهل والأصدقاء وما يلزمه من أثاث للسفر؟
2: السنة فيكون طواف الوداع بعد كل شيء، إذا انتهى من كل شيء وفرغ من أشغاله كلها يوقف الوداع، هل هو الأفضل يكون آخر شيء يودع البيت ثم يمشي يسافر، لكن لو ودع ثم اشترى بعض الحاجات كزاد السفر او هدايا او ما اشبهها لا حرج عليه، وان التجر بعض اهل العلم يرى يعيد الطواف ولكن ليس بجيد، لو اشترى سلعه للتجاره ولم تعقه بل هو في طريقه فالصواب ان هذا لا يؤثر عليه، كما لو اشترى حاجه لنفسه او هدايا كلها لا يؤثر ما لا في الطريق او بعد مده يسيره من الطواف ما تاخر كثيرا هذا لا يضره وطوافه ماشي وليس عليه عدد الطواف.
3: ايضا عنده ملحوظة يقول هل لطواف الوداع من سنة عند المقام ام لا؟
2: مثل غيره كل طواف له سنة، كل طواف له سنة ركعتين عند المقام خلف المقام من جسر وإلى بقي المسجد تكفي، تصلها في بقي المسجد في العلقة او في نهاية المقام لا بأس، هذا كل طواف ما يخص طواف القدوم ولا طواف الحج ولا طواف الوداع كل الطوافات كلها.
3: أحسنتم. أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، نشكر سماحته كما نشكركم أيها السادة على حسن إنصاتكم، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعى نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

0: نعيم السيرة من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم عبر برنامجكم من معين السيرة، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أو شيئا من الفرج، بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام. فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال فاسمع مني، قال افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه يقرأها عليه وهو يستمع منه وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك، وقال حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال سمعت يا أبا الوليد؟ قال سمعت. قال فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد. قال هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال وما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات، وأنزل الله جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وأنزل سبحانه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا فقال وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن، فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود سألوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجبا، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هي. فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح وهو قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق تبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قد أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم، وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام ولما شعث الكفر، لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم

0: إلا أبو لهب لعنه الله، فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولا فتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: السيرة من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، نعيش فيها من صفحات السيرة النبوية، نستعيد منها المواقف ونستخرج منها العبر، وننظر كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم طريق الدعوة حين كان الإيمان غريبا والكفر متسلطا والباطل لا يريد لصوت الحق أن يسمع. تحدثنا في الحلقة الماضية عن اضطهاد المسلمين في مكة، وعن صور العذاب التي نزلت بالمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يعذبون ويؤذون ويضيق عليهم لأنهم قالوا ربنا الله.

0: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكان المشركون يريدون أن يكون ثمن الإيمان التراجع عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان إذا استقر في القلب لم يكن من السهل اقتلاعه بالتعذيب ولا بالتهديد. وهنا بدأت الدعوة تنتقل إلى مرحلة جديدة، فلم يعد الأمر مجرد إيمان في القلوب أو عبادة في الخفاء، وإنما بدأ صوت القرآن يسمع في أرجاء مكة. فحين كان المسلمون يخشون قريشا، وكانت قريش تراقب الدعوة وأهلها وتبحث عن كل وسيلة تمنع انتشار الإسلام، إلا أنه على الرغم من هذه الأجواء الملبدة بالبطش والظلم والعدوان، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالوا: والله ما سمعت قريش من هذا القرآن شيئا يجهر به، فمن يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. ثم غدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته: الرحمن علم القرآن. ثم استقبلها يقرأ فيها، وتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: إنه يقرأ بعضا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. أي أن هذا الأمر ما زاده إلا قوة إيمان وصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قريشا اليوم وفي هذه اللحظة أهون علي مما سبق، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها. قالوا: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. فتأمل يا رعاك الله، رجل واحد يقف في مكة وقريش حوله، ثم يرفع صوته بالقرآن، لم يكن معه جيش ولم يكن معه سلطان، ولكن كان معه الإيمان وكان معه الله جل وعلا. وهذه واحدة من سنن الدعوة إلى الله جل وعلا، أن الحق قد يبدأ بصوت واحد، لكنه إذا خرج من قلب مؤمن فقد يبلغ من الأثر ما لا تبلغه الجموع. ولم يكن أذى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حادثة منفردة، فالمشركون لم يكونوا يريدون إسكات الصحابة فقط، بل كانوا يريدون إسكات القرآن نفسه. كلما ارتفع صوت بالحق واجهوه بالسخرية أو التهديد أو الأذى، وكلما رأوا أثر الإسلام في الناس ازداد خوفهم منه. وهذا شأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فلم يعد موجها ذلك الأذى إلى المستضعفين من المسلمين وحدهم، بل امتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم من الشرك ويبين لهم طريق النجاة، لكن قريشا لم تقابل هذا النداء بالإنصاف، وإنما قابلته بألوان من السخرية والهمز واللمس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا في ذات الله جل وعلا، يرجو ما عند الله، وكان كل همه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله مهما أصابه في ذات الله جل وعلا، مصبرا أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا نعم الأصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا سلوى لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل مؤمن مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ المشرق والمغرب، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في بلدنا بلد الإيمان والحكمة، أن الله سيزيل هذه الغمة وستحل مكانها بإذن الله جل وعلا النعمة والرخاء والأمن والاستقرار، ودين الله سبحانه وتعالى سيرتفع عاليا، وستنتهي هذه المليشيات الإرهابية الرافضية التي عاثت في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعجل بزوالها. ولقد بلغ الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب لعنه الله، فقد كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة كما ذكر الله عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله، لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب الأنبياء والمرسلين من قبله، يدعون قومهم إلى النجاة، يريدون لهم الخير وهم يكذبونهم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويشتمونهم ويحقرونهم ويحاولون تشويههم، صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله وجزاهم عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه عمه أبو لهب فيقول: لا تصدقوه، إنه صابئ كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في ذات الله جل وعلا لا يرد عليه بشيء. بل جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أصابه من العذاب، كم أصابه من التكذيب والاستهزاء من أقرب الناس إليه، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب، فقد تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى وشق قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام، فنزل منزلا وقال لمن معه: إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كلا. فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد وهجم عليه فقتله. فيا سبحان الله، ما أعظم حلم الله سبحانه، ما أعظم حلم الله جل وعلا على خلقه، وما أرحمه بأوليائه، وما أصدق وعده في نصره لهم. فاصبر أيها الداعي إلى الله، وادعو الله جل وعلا، فإنه يكفيك شر أعدائك ويبلغك ما تريد من الخير. وهكذا أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حضر مجلسا أو خرج في سوق أو حضر في جمع من الناس تبعه هؤلاء المشركون، فهمزوه ولمزوه وآذوه وسبوه، وهو صابر في ذات الله جل وعلا. وأما أخوه أبي بن خلف لعنه الله، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. فأنزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكى القوم عقبة بن أبي مهيط لعنه الله فإنه تفل في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لأبي بن خلف. فأنزل الله جل وعلا فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريك وغيرهم كثير، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في ذات الله جل وعلا صابرا محتسبا همه أن يبلغ دين الله جل وعلا ولو أن تذهب نفسه مرة بعد مرة. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أيها الكرام، إن من السهل على الإنسان إذا أذي أن يرد الأذى بمثله، وله بذلك إذن شرعي. قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. لكننا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة الرحمة والهداية، ولهذا فإن النظر في أذى قريش لا ينبغي أن يكون مجرد سرد لحوادث مؤلمة، بل ينبغي أن نسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا كله. لقد كان ثابتا على دعوته، لا تغيره السخرية ولا توقف التهديدات ولا تصرفه كثرة المعارضين عن تبليغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا نستوحي من هذه المواقف العظيمة ومن هذه البلايا التي بلي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض الدروس. منها أن القرآن لا يحارب لأنه مجرد كلمات، وإنما لأنه يغير الإنسان. فحين جهر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالقرآن، علمت قريش أن هذا الصوت إذا وصل إلى القلوب فلن تستطيع السيطرة عليها. ومن ذلك أن أهل الباطل قد يلجؤون إلى السخرية حين يعجزون عن مواجهة الحجة، فالهمز واللمز والسخرية ليست قوة، وإنما كثيرا ما تكون ستارا للعجز عن الرد. ومنها أن ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان الناس، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا ولكنه كان عند الله عظيما بمواقفه بإيمانه بصبره وتضحيته وجلده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن هم الداعي إلى الله يجب أن يكون في تبليغ دين الله عز وجل، وأن يستصغر كل الصعاب وكل الطرق المؤذية في ذات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في هذه الحلقة رأينا كيف انتقل المشهد من اضطهاد المسلمين المستضعفين إلى الجهر بالقرآن، وكيف واجهت قريش هذا الصوت بالضرب والسخرية والأذى. ورأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف عند الكعبة يرفع صوته بكتاب الله جل وعلا غير آبهم بما سيصيبه. ورأينا كيف لم تسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز واللمز والسخرية والمجادلة والأذى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا فعلت قريش حين رأت أن التعذيب والسخرية لم يوقف الإسلام؟ وماذا كانت الخطوة التالية؟ وهل استمرت الدعوة رغمها كل هذه الضغوط؟ وهل كان المسلمون سيبقون في مكة تحت هذا الأذى إلى ما لا نهاية؟ هنا تبدأ مرحلة جديدة من أحداث السيرة، مرحلة سيظهر فيها أن التضييق على الدعوة لا يعني نهايتها، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده أبوابا لا تخطر لهم على بال. فكونوا معنا في الحلقة القادمة من معين السيرة لنواصل معا رحلة السيرة النبوية، رحلة ابتلاء وثبات وأذى وصبر، ثم نصر وتمكين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

من فضائل يوم الجمعة وخصائصه. يوم الجمعة: 1- فيه خلق آدم. 2- وفيه أدخل الجنة. 3- وفيه أهبط منها. 4- وفيه تيب عليه. 5- وفيه تقوم الساعة. 6- وفيه نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، في عرفة. 7- وهو الذي هدانا الله إليه وأضل عنه من قبلنا. 8- وفيه ساعة الاستجابة. 9- وعليه حسدنا اليهود. 10- وفيه صلاة الجمعة. 11- وفيه عيدنا الأسبوعي. 12- وفيه تصبح كل دابة خائفة مصيخة سمعها تخاف الساعة إلا ابن آدم. 13- وفيه سوق الجمعة في الجنة في يوم المزيد. 14- والسعي فيه لصلاة الجمعة كل خطوة بأجر سنة صيامها وقيامها، وذلك لمن غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ.

0: ويستحب في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 19. ويستحب في يوم الجمعة قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر. 20. ومن ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف والأوقاف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا ومرحبا بكم أخي الكريم.
4: عنوان هذه الحلقة آداب الجمعة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل صلاة الجمعة وفضل الدعاء فيها، لكن علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل على جملة من الآداب قبل الخروج من البيت، وبعض الآداب المتعلقة بالمسجد قبل الصلاة وبعدها. فضيلة الشيخ، ما هي الآداب التي يفعلها العبد قبل وصوله إلى المسجد؟
5: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يستعد المسلم لصلاة الجمعة من قبلها بيوم أو في ليلتها، فوجب عليه بداية أن يستعد بكل مظاهر التبكير، لأنه لما كان يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام كان مشتملا على صلاة وعلى قربان، فوجب عليه التعجيل فيه إلى المسجد. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المبكر لصلاة الجمعة كالمهدي هديا إلى بيت الله الحرام. وقد وكل الله تبارك وتعالى ملائكة يكتبون المبكرين ويستمعون الذكر. تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث، حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا يكون أول الآداب التبكير. ومن الآداب أن يتصدق في الطريق إلى الجمعة، ولقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: والصدقة في يوم الجمعة أعظم من الصدقة في سائر الأسبوع. فالصدقة في يوم الجمعة فيها مزية عنها في سائر الأيام. وقال بعضهم: إذا كان الله عز وجل قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاة الله أولى وأفضل. فإذا دخل المسجد قدم اليمنى وسمى الله وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: فضيلة الشيخ، ما الذي يجب على المصلي بعد وصوله للمسجد في يوم الجمعة؟
5: إذا دخل المسجد، إذا كان قد جاء مبكرا فليتنفل ما شاء الله تبارك وتعالى له، لكن إذا جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ويجب على الإمام

0: الإمام وهو على المنبر إذا رأى رجلا جاء فجلس فليأمره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وليركع ركعتين خفيفتين. واجب عليه كذلك في المسجد ألا يفرق بين اثنين ولا يقعد في مكان غيره. والتفريق بين اثنين قد يكون بالوقوف في المكان الضيق حتى يجبر الناس على أن يفسحوا له في مكان لا يخصه. وكذلك إذا قام إنسان لحاجة فعاد فهو أحق بمجلسه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب ألا يتخطى رقاب الناس، فإن من لغى وتخطى رقاب الناس كانت جمعته له ظهرا. وقال الإمام النووي بتحريم هذا الفعل، وقال الإمام الشافعي أكره التخطي إلا لمن لم يجد سبيلا إلى المصلى إلا بذلك. واستثنى الإمام الشافعي الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة. وأهم الآداب أنه واجب عليه أن ينصت ليوم الجمعة، فإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. واتفق العلماء على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة هو الذي يجوز في الخطبة، كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر وما إلى ذلك من المعاني. واجب عليه ألا يترك الإمام ولا يلتفت عنه، فإذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة واجب عليه ألا يترك الإمام وألا يلتفت عنه، فلقد عاب الله تبارك وتعالى على بعض الناس وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
1: فضيلة الشيخ، هل هناك شيء بعد الجمعة من الآداب يجب على المصلي؟
0: يجب على المصلي بعد صلاة الجمعة إذا كان راغبا في الثواب أن يصلي سنة الجمعة، وسنة الجمعة بعدية، فأقل السنن التابعة للجمعة ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما عند البخاري في صحيحه، فكان لا يصلي حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وواجب عليه ألا يصل السنة بالفرض، فلا ينتهي من صلاة الفرض ويقوم من مكانه مباشرة فيصل السنة بالفرض، إنما يكون ذلك بعد أن يتكلم أو بعد وقت أو بعد تحرك من مكانه. وقال العلماء من السنن القائلة بعد الجمعة، هذه القيلولة والاستراحة بعد صلاة الجمعة كانت مناسبة للأمر بالتبكير إلى صلاة الجمعة، فكما أمرنا ربنا بالتبكير ناسب ذلك الندب إلى الاستراحة وسط النهار. والقيلولة هي استراحة وسط النهار وإن لم يكن معها نوم، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أهل الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ومعلوم أنهم لا ينامون في الجنة. ومن الآداب الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله كما قال الله تبارك وتعالى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم هو عن الرجاء، والرجاء عبادة قلبية جليلة تبعث على العمل والجد والبذل مع حسن الظن بالرب تبارك وتعالى، إلا أنها لا تتم إلا مع ما يقابلها من الخوف والخشية من الله عز وجل، ليكون العبد على حال من القصد والاعتدال في سيره إلى ربه ومولاه، دون أن يغلب عليه الرجاء فيطول أمله ويسوء عمله، أو أن يطغى عليه الخوف فيقنط وييأس من روح الله. وقد جاء الرجاء بمعنى الطمع في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله، أي يطمعون فيها. وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم حيث قوى عزائمهم فقال: وترجون من الله دار الكرامة والمغفرة والرحمة. وقال عن خاصة أوليائه الذي يدعوهم هؤلاء الكفار ويعبدونهم من دون الله كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي أنهم يطمعون برحمة الله عز وجل. ويأتي الرجاء بمعنى الخوف أحيانا، كما فسر به قوله تبارك وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون الله، وهذا بمعنى توقع العذاب. قال القرطبي: أي لا تخافون عظمة الله. والرجاء في معناه الشرعي تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، وهو النظر إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الرجاء الصحيح الذي يطلب من العبد تحصيله، فقد قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا هو الغرور. وبهذا نعلم أن كل راج خائف، ومن سار على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وبهذا أقبلت القلوب على الله بألوان العبوديات رجاء أن تحصل دار كرامته. وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، كما قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم الذين يرضى ربنا عز وجل عن أعمالهم ويتقبل منهم ويرفعهم في أعلى منازل في دار كرامته. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فالله عز وجل وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إن المؤمن جمع إحسان وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: فبالخوف ينكف عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات. وقد ذكر الله جل وعلا الرجاء في مواطن عديدة، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أن أرجى آية في القرآن هي ما رج الله عز وجل به الفاسقين العاصين الظالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث آخر: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله جل وعلا 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقتر على ذلك. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. أما الطريق إلى تحقيق الرجاء ففي عدة أمور: أولها ملاحظة أفضال الله على عبده، وأن الله جل وعلا سوابق فضله على عبده كثيرة، وأن الله قد تكرم وتفضل عليه بأمور كثيرة منها العافية والهداية وصلاح الحال والرزق والمال. ثم تذكر سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، وأنه الرحمن الرحيم الغني الرؤوف الكريم بعباده: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وثالثها أن ننمي محبة الله في القلوب. ورابعها تدبر آيات القرآن، وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القرآن، فالله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وخامسها استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة. سادسها تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو السبب الذي من أجله ينزل الفرج على أهل الكروب، فإن المكروب يجيب الله دعوته، أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له، وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو رحمته ويخاف عذابه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب، أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
5: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

الصلاة قرة عيون المؤمنين، ولذة أرواح الموحدين، وبستان العابدين. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرقة في تعظيم الصلاة. يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: يا ابن آدم، وماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ فهلا قدرنا الصلاة حق قدرها؟ آية وعظة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة ينقل إليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنظف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت؟ والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي تنطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن

بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير

على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما

يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغ

0: صدق الله العظيم.
1: كار المساء.

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم.
2: بسم

لوك من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار. رواه أبو داود. الله.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. وحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج المبدع دائما خالد بالقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة، ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنعيش فيها في أجواء المكان وأجواء إن شاء الله الزمان، وسنتحدث عن مسألة كثيرا ما تطرق في أذهان الناس، وخصوصا من يفد إلى مكة المكرمة، سواء في حج أو عمرة أو زيارة أو سياحة، يأتي إلى هذه البلدة المقدسة. هناك سؤال يطرح في أذهان كثير من الناس: هل الصلاة داخل حدود الحرم كالصلاة في المسجد الحرام نفسه؟ اليوم راح نعيش مع أهم الفوائد، وسنعرج على فتاوى لإمام عظيم تحدث عن هذه المسألة، وبعض ما فيها من ملح وفوائد وطرائف وأحكام ترفع مستوى الوعي عند الإنسان. لكن قبل هذا كله سنطرح هذه الأشياء على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، وهلا وسهلا.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وتقبل مني ومنكم.
2: آمين يا رب. أنا كما ذكرت في المقدمة، موضوع هل الصلاة داخل حدود الحرم زي الصلاة في المسجد الحرام، وترى هذا السؤال يطرح بشكل، خليني أقول لك، بالساعة يطرح في مساجد مكة المكرمة، يطرح هذا السؤال كثير والناس تبحث عن إجابة. هل مر عليك أو سمعت فتوى، وأنت ربما ذكرت لي الشيخ بن باز رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية سابقا، هل له رأي في هذه المسألة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فضل الله علينا ونحن الآن في بلد الله الحرام، في هذا البلد الأمين، في هذه البقاع الطاهرة، أن نتحدث عن العلم وعن فضائل الأعمال في داخل الحرم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم. من فضل الله على قاصد بيت الله الحرام أن الصلاة فيه تعدل صلوات كثيرة. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، يعني فإنه أكثر من ذلك، فهي أكثر من ألف صلاة. جاء في حديث آخر أنها 100,000 صلاة.
2: لا إله إلا،
3: وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم.
2: يعني صلاة واحدة عصر أو مغرب أو عشاء تصليها تعدل 100,000 صلاة.
3: نعم نعم، نسأل الله من فضله، وهذا فضل عظيم جدا تتوق إليه نفوس عباد الله الصالحين.
2: يا ربي نسأل.
3: نأتي إلى المسألة التي طرحتها أثابك الله، وهي: هل مضاعفة الأجر، مضاعفة الحسنات، خاص بالمسجد الحرام نفسه الذي هو يسمى في بعض الأحاديث مسجد الكعبة، أم أن كل مساجد منطقة الحرم أيضا داخلة في هذا الفضل؟ هذه مسألة مطروحة، ومثل ما تفضلت يسأل عنها الناس كثيرا
2: بكثرة جدا،
3: لأنها مسألة عملية، هي مسألة عملية. الناس يجون المكة فيقول لك: أنا ساكن في العزيزية، ساكن في
2: الزاهر،
3: في المعابدة، في ساكن في بطحاء قريش، في المعابدة، في كذا، فهل أصلي في المسجد الذي أنا فيه وأحصل على الأجر، أم أركب سيارتي أو سيارة أجرة وأذهب إلى المسجد الحرام نفسه
2: عشان أحصل على هذا الأجر؟
3: علشان أحصل على الأجر. أنا سأذكر الخلاف بسرعة، والمسألة يعني تدارس. فبعض العلماء يقول مضاعفة الأجر لا تكون إلا لمن صلى في المسجد الحرام نفسه.
2: هذا الرأي،
3: هذا الرأي الأول. أما مساجد مكة الأخرى التي هي داخل الحرم فلا يضاعف فيها أجر الصلاة ولو كانت داخل الحد كما ذكرت. طبعا
2: ايش مقصود بالحد عشان يكون بعض المستمعين معنا؟
3: أنت يا شيخ من أهل مكة، وأهل مكة أدرى بحدودها وشعابها.
2: صحيح.
3: لكن بما أنك سألتني سأجيب. مكة ليست منطقة المسجد الحرام القريب من الكعبة، لا. الحرم أوسع من ذلك بكثير. فهو يصل إلى من جهة مثلا جدة قد يصل إلى مثلا 15 كيلو. من جهة التنعيم وهو أقل تقريبا يمكن 8 كيلو أو 10 كيلو. من جهة
2: عرفات،
3: عرفات أيضا بعيد. ومن جهة الحسينية والمنطقة،
2: من جهة الشرائع،
3: الشرائع أيضا. هذه منطقة كبيرة جدا تمثل مدينة مكة وأكثر من ذلك. فالمنطقة هذه فيها آلاف المساجد،
2: صح،
3: كلها في حدود الحرم. ومن دخل مثلا من مطار جدة إلى مكة يرى واضح جدا
2: حدود الحرم موجودة يعني أيضا، والدولة جددتها الآن واضحة.
3: الدولة جددتها ووضحتها وجعلت أشبه بالبوابة ليعرف الإنسان أنه دخل في حدود الحرم.
2: وهذا إحساس غريب يعني،
3: وهذا إحساس عظيم.
2: الله.
3: حتى الإنسان الذي من أهل مكة يريد أن يعتمر أو واحد اعتمر ويريد أن يأتي بعمرة أخرى، فإنه لا يقال له اذهب إلى الميقات في الطائف ولا في يلملم ولا، لا، وإنما يقال له بس أخرج خارج حد الحرم
2: ثم عد مرة أخرى.
3: ثم عد. بعض الناس يذهبون إلى مسجد عائشة تنعيم، وبعضهم يذهب إلى حدود عرفات تقريبا عند جامعة أم القرى يمكن.
2: صح.
3: يعني يعرفها كثير من الناس، وبعضهم من هنا وهناك. فإذا تجاوز حد الحرم يسمونها الأميال. الأميال. فإذا تجاوز حد الحرم فإنه يحرم ثم يرجع. أما الوافد من خارج هذه فلا بد أن يحرم من الميقات.
2: جميل.
3: معليش حنا نستطرد أحيانا. جميل. لكن جميل. إن شاء الله أنها مفيدة. فعرفنا الرأي الأول أنه لا يضاعف الأجر إلا لمن صلى في المسجد الحرام نفسه، أعني المسجد الذي عند الكعبة. الرأي الثاني يقول مضاعفة الأجر تشمل كل من هو داخل ضمن حدود الحرم، وهذا القول قول فيه تيسير على الناس وله أصول شرعية، ولذلك قال به جمع من العلماء، منهم ابن حزم، ومنهم النووي، ومنهم ابن القيم، ومنهم ابن حجر، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله تعالى. ولأن الشيخ بن باز رحمه الله ولي إفتاء هذه البلاد سنين طويلة، كان هو المفتي العام للبلاد قبل أن يكون مفتيا، كان أيضا مفتيا كبيرا، فهو عاش تقريبا في الإفتاء قرابة 70 سنة، لأنه طال عمره، توفي عمره 90 سنة رحمه الله تعالى. لأنه صاحب كلمة كبيرة ومهمة ووكلت إليه الدولة أمر الفتوى، فإن هذا القول الذي رآه واختاره انتشر انتشار كبير جدا.
2: سبحان الله.
3: ولذلك الآن الناس عندهم اطمئنان أني أصلي في العزيزية أو في الزاهر أو في الحجون أو في غيرها وأحصل إن شاء الله وفضل الله واسع على أجر مضاعف كأجر الذي يصلي في مسجد الكعبة المسجد الحرام. وهذا القول ولله الحمد ييسر على الناس من ناحية، ويقلل من الزحام الحاصل في المسجد الحرام نفسه، لأنه لو كان الناس ما عندهم إلا المسجد الحرام نفسه لذهبوا إليه ولا تزحم.
2: أنا سبحان الله يا شيخ إذا تسمح لي، إحنا يعني هو مدارس وتفكير، أقول لو العلماء اللي ذهبوا للرأي الأول يعني مد بهم البصر إذا في إمكان وعاش واقع اليوم، لربما رجعوا للرأي الآخر، لأنه اليوم أنت تشوف في رمضان الماضي صلى الناس إلى حدود الجميزة يعني
3: كيلوات.
2: إيه
3: كيلوات.
2: أضف إلى هذا اليوم الناس ضعفهم، أنت تشوف كبار السن وأغلب من يأتي كبار السن لا يستطيع، لو قلت وأجبرت أنه لازم يروح مع الشوق اللي عنده إشكال كبير.
3: وأيضا الأدلة، فيه أدلة تدل على ذلك.
2: جميل.
3: أنا أذكر لك شيئا.
2: جميل.
3: النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبل الحج بأيام فطاف وسعى طواف القدوم لأنه كان قارنا، وأراد أن ينتظر إلى أن يبدأ الحج. الحج ما يبدأ إلا يوم 8.
2: صحيح.
3: يقيم استحبابا في منى ثم وجوبا في عرفة. طيب عندنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم أظنه وصل يوم أربعة،
2: عنده أربعة وخمسة وستة إيه نعم. وسبعة أيه.
3: طيب ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبقى عند الحرم، مع أن هذه مراتع الصبا ومرابع الشباب، وبالنفس بأهل النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها،
2: وديارهم وبيوتهم
3: نعم، وديار أقاربه يعرفها حجرا حجرا عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إني لأعرف حجرا كان يسلم عليه،
2: اللهم صل
3: من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يجلس أو لم يبقى في هذه الأيام عند المسجد الحرام، وإنما ذهب إلى الأبطح وأقام فيه وصار يصلي فيه الفرائض الخمسة.
2: لأنه الأبطح يبعد عن الحرم تقريبا كيلو كيلو ونص تقريبا،
3: يعني ممكن يأتي، ممكن يأتي عليه الصلاة والسلام، فكأن في ذلك تسهيلا
2: اللهم
3: وتيسيرا. جميل. يا حجاج يا معتمرون تبحبحوا قليلا
2: ما دام أنت داخل حدود الحرم،
3: وتوسعوا. جميل. وإن شاء الله أنكم على خير. طبعا في المسألة ذيول ممكن نتحدث عنها. جميل. بعد قليل. الشيخ بن باز رحمة الله عليه، مدام جبنا ذكره قبل قليل، كان يصلي في الحرم، أنا رأيت موضعا له سجادة يضعونها له باعتباره المفتي، هو يدرس له دروس في الحرم، وذلك في رمضان في الغالب، وفتاوى، فكان يصلي. لما كبر في السن رحمة الله عليه صار يصلي في مسجد قرب بيته بالعزيزية.
2: من كان يصلي؟ ذكرت لي أنه أخوك سدية الشيخ.
3: نعم، أخي الدكتور خالد، ممن
2: هو إمام الحرم النبوي الآن،
3: أصبح بعد ذلك إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف. أتذكر أنه قبل وفاة الشيخ بسنة صلى بالشيخ في جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز في العزيزية، صلى به صلاة التراويح، وبعضها مسجل الآن يعني منشور، وقال لي يعني كلاما حسنا جميلا عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يقول كان مع أنه قارب التسعين أو تقريبا لامسها، كان قوي الحفظ لكتاب الله عز وجل، فكان يرد على الإمام في المتشابهات.
2: سبحان الله،
3: رحمة الله عليه. وذكر لي أيضا ناحية تربوية جميلة يا حبذا لو استفاد منها المصلون. يقول لم يكن الشيخ يعترض على الإمام أثناء إمامته بشيء، لم يقل له قط أطلت أو قصرت أو قنت اليوم أو لم تقنت مثلا في صلاة التراويح أو افعل كذا أو لا تفعل كذا. يقول يأتي
2: مع أنه المفتي،
3: مع أنه المفتي
2: ومسجده
3: وهذا الإمام في طبقة تلامي، يعني في طبقة أحفاده من ناحية السن، يستطيع أن يقول له بدون أي حرج. ومع ذلك، لأن الإمام إذا ترك على حاله ولم يعترض عليه تزين نفسيته،
2: صح،
3: وإذا زانت أبدع في تلاوته وأحب الناس وأحبوه وكان فاعلا في المسجد. أما إذا كان كل يوم هذا يعترض عليه وهذا يغلط عليه وكذا، فهذه إشكال. نعم، بعض الأئمة يخطئ فينبه، أما إذا كانت المسألة دائرة يعني في حدود الـ يعني الأمور القريبة، فلا ينبغي أن يعترض على الإمام، وعلى الإنسان حتى لو لم يرغب أن يحتسب الأجر وأن يتم الصلاة مع الناس وألا يكثر من الشقاق والخلاف.
2: وأيضا الإمام ينبغي أن يكون أيضا لماحا، عندما ينظر في وجوه المصلين يحاول يلتقط أضعفهم ويجعله نموذجا له يصلي، يعني ما يحتاج الناس يقولون له.
3: هذه إشارة مهمة، أننا كما نطالب المأمومين أن يهتموا بمشاعر الإمام وألا يكثروا من الانتقاد، فإننا نطالب الإمام بأن يكون على قدر المسؤولية فيقتدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأضعفهم ويقدر أحوالهم، وإذا رأى شيئا يزعجهم أن يتجافى عنه، فتكون يعني حركة سلسة بين الإمام وبين،
2: تبني جسور المحبة حتى داخل المسجد.
3: نعم، أصلا لماذا شرعت صلاة الجماعة؟ شرعت لحكم منها التآلف والتقارب، فلا ينبغي أن نعكس الأمر فنجعل وجودنا في المسجد سببا للتناحر والشقاق والخلاف.
2: لا تلحظ معي أنه الشيخ كان مسجده في العزيزية ربما تبعد عن الحرم 3 كيلو، وهو مفتي الديار، كان ممكن كل يوم سيارته الخاصة يدخل إلى عند الحرم ويصلي، ومع ذلك كان يصلي هنا. إيش يدل هذا؟
3: هذا يدل على أنه مقتنع واثق بصحة اختياره، الفقهي، ويدل على أمر آخر، وهو أنه والله أعلم يريد أن يقول للناس أنا أصلي هناك، فأنتم صلوا في أماكنكم، لأن مهما كان العالم الكبير يقتدى به.
2: صحيح.
3: فإذا رآه الناس يصلي في هذا المسجد قالوا الحمد لله، هذا نصلي هنا أو هناك أو في الحرم أو في غيره، كلها على خير بإذن الله تعالى.
2: وكان قدوة رحمه الله،
3: رحمة الله عليه. من الأشياء الطريفة التي ذكرها لي إمامه الذي أسلفت ذكره قبل قليل، أن الشيخ رحمه الله تعالى كان متدبرا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح، صلاة التراويح والتهجد، إذا مر بآية تسبيح مثلا قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، يسبح يقول سبحان الله مثلا. إذا أتى في آية فيها مثلا بسؤال سأل الله من فضله، فيها عذاب تعوذ من ذلك، هذه سنة واردة في صحيح مسلم وفي غيره. يقول أخي فكنت أسمع الشيخ إذا قرأت في الشفع قول الله تبارك وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، كان يقول عليهم الصلاة والسلام.
2: يا سبحان الله.
3: أيضا لو قال مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، فمن باب أولى سيقول صلى الله عليه وسلم، أو سيقول اللهم صل وسلم على محمد. الإنسان إذا تفاعل مع الآيات بهذه الطريقة اندمج مع القرآن وتأثر بالقرآن واستفاد من القرآن.
2: يا سلام. خليني أطلع فاصل، وضم باقي عندنا بعض المحاور، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل، أكرر الترحيب بضيفي، حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
3: سلمك الله وعافاك.
2: إحنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وأسبغ الله على قبره شأبيب الرضوان، وهو أحد علمائنا الذي يشار لهم بالبنان. وسبحان الله اليوم وأنا بمكة كثير من الحجاج والمعتمرين اللي يأتوا، اللي ربما بعضهم لم يرى الشيخ ابن باز وهو قد شاخ، يعني إن كان إنسان كبير أو حين يكون شابا، لكن مع ذلك يعرف ابن باز ويسعى عنه، وربما إذا مروا مسجده. هل هناك في كتب، ما دام إحنا تحدثنا عن أحد علمائنا تحدثت عن العلماء؟
3: نعم، هذا المجال طرق بكثرة، فسأذكر إن شاء الله يعني كتبا تكلمت عن الشيخ نفسه وكتبا تكلمت عن العلماء بشكل عام. فمن الكتب التي تكلمت عن الشيخ نفسه رحمه الله عليه، وهو أكثر من كتب عنه تقريبا
2: رحمه الله،
3: هو كبيرهم وأكثر أو كل تقريبا العلماء المعاصرين الآن من تلاميذه،
2: أقصد وأطبق الناس على حبه.
3: نعم، أقصد من علماء بلادنا. ثم إنه صاحب سنة، معظم أشد التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم الله قدره،
2: الله أكبر،
3: فأحبته القلوب. فهناك كتاب جميل أتمنى أن يقرأه الجميع، وهو مناسب للجميع، للكبير والصغير، حتى لغة سهلة فتصلح حتى للشباب الصغار والأبناء والبنات، وهو كتاب جوانب، أظن اسمه جوانب من حياة الشيخ بن باز رحمه الله، وهو من إملاء سكرتيرة الشخصي ومدير يبدو أعماله الشخصية، اسمه الشيخ محمد الموسى رحمه الله،
2: الله يرحمه،
3: توفي. الكتاب مطبوع وهو أيضا موجود على الشبكة مبذول، فمن قرأه وجد فيه الكثير من الإمتاع والكثير من الفائدة والاقتداء بالصالحين، مطلب.
2: صحيح.
3: إذا كان الصالح معروفا باتباعه للسنة فإننا نقتدي به، لأننا نعرف أنه صاحب سنة يستقي من هذه السنة. أما إذا كان صالحا ولكن عنده مثلا ضعف في العلم أو ضعف في اتباع السنة، فإننا لا نقتدي به، لأننا لا ندري هل أتى بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
2: وإذا قراءة سير العلماء هي فيها نوع من التربية للإنسان،
3: جدا جدا، وفيها متعة عظيمة، وفيها ما يحفز الهمم. لأننا بعض الناس يقول يعني مثلا أنتم تتكلمون عن الإمام البخاري والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، هذول ناس قدامى ووضعهم مختلف،
2: عصرنا غير عصرهم وجيل زماننا غير زمانهم.
3: أنا أكلمك الآن عن ناس مثلك عندهم التلفونات وعندهم السيارات وعندهم المشاغل وعندهم الوظائف وعندهم عيال في المدارس والجامعات، ومع ذلك برعوا وحافظوا على دينهم وكانوا من أهل العلم والاتباع والسنة. فهذه نماذج مشاهدة،
2: يا سلام،
3: فنستطيع أن نستلهم منها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا على يعني المستوى الخاص بالشيخ بن باز رحمة الله عليه. أما المستوى العام للعلماء بشكل عام، فهناك بما أننا تكلمنا عن عالم من علماء بلادنا، فإننا نتكلم أيضا عن علماء بلادنا. في كتب كثيرة، الشيخ عبد الله بن بسام هذا كان رئيس محكمة الاستئناف، أظن كانت تسمى محكمة التمييز، أظنه كان رئيس محكمة التمييز التي هي أعلى المحاكم في وقتها في مكة المكرمة. عالم جليل وإنسان نبيل، ألف كتابا شرح بلوغ المرام من أجمل الكتب، اسمه توضيح الأحكام، وألف كتابا في شرح عمدة الأحكام اسمه تيسير العلام. هذا بالذات تيسير العلام أنصح كل مبتدئ في طلب العلم أن يقرأ فيه.
2: إيش الميزة اللي فيه؟
3: مجلدان يسيران يشرح فيها أحاديث من البخاري ومسلم في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والبيع وما أشبه ذلك بأسهل عبارة وبفوائد كثيرة جدا.
2: يا سلام.
3: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. إذا فرغت من هذين المجلدين فهناك توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، أظنه في 7 مجلدات، مفيدة جدا. هذا الشيخ أيضا له عناية كبيرة بالتاريخ وله عناية كبيرة بالجغرافيا، فيحدد حدود الحرم ويعرف شغلات عظيمة جدا، والرجل ممتع. وألف كتابا اسمه علماء نجد في 8 قرون، وذكر منهم علماء نجديين وعلماء غير نجديين، لأنهم مثلا
2: عاشوا في الجزيرة.
3: إيه نعم، مثلا طبعا تعرف كثير من علماء الحجاز، كثير من علماء الجنوب والشرق والشمال درسوا في الرياض، لأن دائما العاصمة في الغالب هي مكان الجامعات، هي صح، مكان المكان الحضاري الأكبر. فذكر الكثير جدا، هذا كتاب مهم جدا. وأيضا وأختم بهذا، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد المستشار في الديوان الملكي، وهو أيضا إمام وخطيب في المسجد الحرام، ألف كتابا كبيرا في تراجم أئمة الحرمين في كل التاريخ،
2: يا سلام،
3: من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر إمام عين في الحرمين. يبدو والله أعلم أنه استقصى استقصاء كبيرا، وهو في 10 مجلدات. فمن قرأ في هذا الكتاب علم كثيرا من علماء الحرم وتعرف عليهم وأخذ من سيرهم، والمجال واسع جدا لمن أراد أن يستزيد. والكتب كثيرة، منها مثلا كتاب الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه، وهو أيضا من العلماء المصريين الذين نالوا الجنسية السعودية وأقاموا في السعودية وتوفوا فيها، وكان
2: هو تلميذ
3: محمد الأمين الشنقيطي، وأكمل آخر 3 أجزاء من تفسيره. فآخر 3 أجزاء لم يؤلفها الشنقيطي، وإنما ألفها عطية سالم. أيضا له كتاب المسجد النبوي في 1000 عام.
2: جميل، أنا شاكر للأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد،
3: سلمك الله وعافاك.
2: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزايدي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال

حدثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

الرصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

اتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.

فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين

بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

عقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب

لي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مريض الخرف، الزهايمر، ومن هو في غيبوبة طويلة ونحو ذلك، وليه على ماله يتولى عنه إخراج زكاة ماله، سداد الديون التي عليه، سداد الواجبات المالية التي عليه كنفقة الزوجة والأولاد، نفقة الحج الواجب والعمرة الواجبة إذا لم يحج ولم يعتمر وكان من أهل الاستطاعة. ويجوز لوليه أن يستثمر ماله بطرق أمينة آمنة، ولا يجوز له الصدقة أو التبرع من ماله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغ

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا.

والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى

كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة.

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغى

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قلت: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه، ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. رواه أحمد وغيره. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اطرح متاعك على طريق، فطرحه، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: قد لعنك الله قبل الناس. فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن، إلا أنه قال: ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق، فوضع، فكان كل من مر به قال: ما شأنك؟ قال: جاري يؤذيني. قال: فيدعو عليه. فجاء جاره فقال: رد متاعك فإني لا أذيك أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألون، فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه، فعل الله به وفعل، وبعضهم يدعو عليه. فجاء إليه جاره فقال: ارجع، فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: تأمل في الكتاب وفي المعاني.

خالقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان ألا يا راغبا نهجا قويما وترجو رحمة من ذي امتنان تأملها تجد فيها نجاة

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: الجبار وجميع الجبابرة لك خضة، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين، وأنت العزيز فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم فكل ما في الكون من فيوضاتك، وأنت القوي فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينك، وأنت القادر فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك. تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا مسخرا وعزيزا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين، والقادرين منهم بالعاجزين، وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا وميزانا توزن به أعمالهم، وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم. وقلت يا رب في كتابك المبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بها حاسبين. يا رب سبحانك، اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك، فسبحانك يا رب والخير كله في يديك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحان الله الكبير الذي لا حد له ولا مثل له، سبحان الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا كفء له ولا شريك له في الملك، سبحان الله المهيمن الخالق الذي لا ضر له ولا ند له، وإليه مصير كل الخلائق. يا سبوح يا قدوس، ألهمنا تسبيحك وتقديسك ركعا سجدا قياما وقعودا، لا تنصرف عن ذلك قلوبنا طرفة عين. سبوح يا قدوس، علمنا تسبيحك وتقديسك عند الرخاء والشدة وعند اليسر والعسر. لا تنصرف عن ذلك جوارحنا خفقة قلب. يا سبوح يا قدوس، ارشدنا تسبيحك وتقديسك ما سبحك المسبحون وقدسك المقدسون. لا ينصرف عن ذلك وجداننا لحظة عمر حتى نلقاك في اليوم الموعود وأنت على عملنا رقيب وشهيد. يا من أغنيتنا بسؤالك عن أن نسأل غيرك، وحفظتنا بأنسك وبأنس مناجاتك عن أن نأنس بغيرك، وباركتنا بأنوار عزتك فلا نذل لسلطان غيرك. فلك الحمد، لك الحمد يا ذا الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجمع اللهم شملنا وبارك جمعنا واجعل غنانا في قلوبنا. اللهم زهدنا فيما يشغلنا عن ذكرك،

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله

0: أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. في هذا الحديث من الفقه: واحد، وجود المرأة البالغة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا يبطلها. اثنان، جواز الصلاة خلف النائم. ثلاثة، جواز نوم المرأة أمام زوجها وهو يصلي وليس فيه سوء أدب. أربعة، فرق بين مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي وهذا يقطع الصلاة، وبين كونها ثابتة في قبلته. خمسة، جواز الحركة في الصلاة

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لنأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر ابن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبراً.

فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
1: جماع الوصايا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت خلف رسول الله يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم، أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى. ذاك صريح الإيمان، أي أن استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان وانتفت عنه الريبة والشكوك. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. رواه مسلم. فليقل آمنت بالله معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم ذكر بمثله وزاد: ورسله. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء

يخشى ويتجنبها الأشقى

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.
1: صلاة الجماعة نعمة عظيمة فيها فوائد، منها يضاعف بها الأجر 27 درجة، يحصل بها التنشيط للعبادة، تحقق المساواة بين المسلمين، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، يحصل بها المودة والمحبة والألفة نتيجة الاجتماع، يحصل بها الوحدة باجتماع المسلمين في مكان واحد على إمام واحد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب، فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير، وليصيبهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة بدار فلان خواصة، ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور، بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم وخصلة نسيها جعفر. رواه أحمد مختصرا وابن أبي الدنيا والبيهقي. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. رواه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي، ولفظه في إحدى رواياته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. وفي رواية لمسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: Mmm.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: حكيم.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها المستمعون الكرام لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، نستمع لنا وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه التلاوة السابقة أيها الكرام بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

فأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الأحقاف حتى سورة الطور.

0: عليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنا كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
3: يا الله.
4: آيات العقيدة.
5: آيات العقيدة.

0: العقيدة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.